وارضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق وجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق.

أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا لمعلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العزيز.

الحين ابدا ما افضل عبادك الصالحين في كل حين ابدا مع العافية التامة في الدارين. وافتح علينا فتوى العارفين واغرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إننا

عين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ.

وجاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا نحمده ولا نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خيرة الخلق ربنا.

وفرانا لكل المذنبين ونخدم بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونخدم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا عافنا وعفو عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا عافنا وعفو عنا يا الله.

قباي والاخضال يا الله يا من يرى سر قلبي يسبت الاوكاس بي فامهم يا فيك ذنبي وصلي قصودي والاعمال ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سرقا واقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخف فيك ظني.

يا ويح نفس الهوية نسبيل السوية ذات روج علي وقصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد قلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي

عليك تفصيل واجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال. يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم ماضي جودك الافضال. يا الله امنن عليه بالتوبه تغسله من كل اوبه واعصمه من شر اوبه.

أنا يا مجيب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتنن المنى منا وكل الهنا

خايفين رب سقينا غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام لما مر السنين يا الله رب سقينا غيث عامنا في

غثي بالغث قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي فغوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية، واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصر الناصر في كل نية، ربي فاسلك بناس

ربي واخذها يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله واري سري وقلبي من لضاحة والشواذي في

الكلام. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفة. لنا وللأحباب وللدين ماضي ولما علمنا وجهلنا ولجميل ولحق

بها يا حافظ حفظنا وثبتنا ما للثبات اغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبيات يا الله سمعنا واطعنا وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم أصل ما فزر وارفع لكل المذيال منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وأمنون إلهي بالقبول والدعوة ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله

شر الكائنات والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. الحمد لله كما يحب أن النعمات لدى خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه.

على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر الأسير.

منك. اللهم بحق سيدنا محمد ارسل بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجزك وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

كل لحظتنا برادر خلقه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس الميد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

اللهم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

تستول الصلاة تقاربوا وتراسوا وساوي الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ثم قيل للظالمين ذوقوا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين، ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام، أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
2: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

أسكنا مع السابقين تيس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعا نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعين التي لا تنام بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا
شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي
عوراتي ومن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ومن كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للعلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بايحق الحضرمي الشافعي، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم، وأصبح الناس في ضرر كثير، فعليك بالتفرد عن الخلق لأنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى، ويفسدون عليك أيضا ما حصل لك منها بالرياء والسمعة والتصنع لهم، بل يوقعونك في الشر والهلاك، كما قال حاتم الأصم رحمه الله: طلبت من الخلق العبادة والزهادة والطاعة فلم يفعلوا، فقلت: أعينني عليها، فلم يفعلوا، فقلت لهم: أرضوا مني بها إن فعلت، فلم يفعلوا، فقلت: لا تمنعوني إذن، فمنعوني، فقلت: لا تدعوني إلى سخط الله تعالى، فدعوني، فتركتهم واشتغلت بخاصة نفسي. ثم أعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصف زمان العزلة وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أنصح لنا منا لأنفسنا، وجميع ما ذكر قد وجد منذ زمان. ثم إن السلف رضي الله عنهم قد أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله، وأثروا العزلة وأمروا بها، ولا شك أن الزمان لم يستر بعدهم خيرا مما كان، بل شرا منه، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير؟ فلزمتك العزلة والتفرد على الناس. ثم أعلم رحمك الله أن الناس رجلان: رجل لا حاجة للخلق إليه في علم أو بيان حكم، فالأولى بهذا الرجل التفرد عن الناس، فلا يخالطهم إلا في جماعة أو جماعة أو مجالس علم أو حاجة لا بد له منها في معيشته. والثاني رجل يحتاج إليه الناس في أمر دينهم لبيان حكم أو رد على مبتدع أو دعوة إلى الخير يقول أو فعل أو نحو ذلك، فلا يسع هذا الرجل الاعتزال عن الناس، بل ينصب نفسه بينهم ناصحا لخلق الله، ذائبا عن دين الله، مبينا لا أحكام الله. ومثل هذا الرجل يحتاج في صحبة الناس إلى أمرين شديدين: أحدهما صبر طويل وحلم عظيم ونظر لطيف واستعانة بالله دائمة، وثانيهما أن يكون معهم بشخصه ومتفردا عنهم بقلبه، فإن كلموه كلمهم، وإن زاروه عظمهم على قدره وشكرهم، فإن سكتوا وأعرضوا عنه استغنم ذلك منهم، وإن كانوا في خير وحق ساعدهم، وإن صاروا إلى شر وباطل خالفهم وهجرهم، بل زجرهم ورد عليهم، إن رجاء قبولهم ثم يقوم بجميع حقوقهم من الزيارات والعيادات وقضاء الحاجات ما أمكنه، ولا يطالبهم بالمكافأة ولا يرجو ذلك منهم ولا يريهم من نفسه انقباضا لذلك، ويباسطهم بالبذل إذا قدر، وينقبض عنهم في الأخذ إذا أعطي، ويتحمل الأذى منهم ويظهر لهم البشر ويتجمل بظاهره لهم، ويكتم عنهم حاجته فيقاسيها ويعالجها في سره وباطنه ويرفعها إلى الله تعالى. ثم يحتاج أيضا أن ينظر نفسه خاصة فيجعل لها حظا من العبادة الخالصة، كما قال عمر رضي الله عنه: إن نمت الليل ضيعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت الرعية، فكيف لي النوم بين هاتين؟ وفي هذا المعنى قلت: فإن كنت في هذه الأمة راعيا راغبا، فوطن على أن ترتكبك الوقائع بنفس وقور عند كل كريهة، وقلب صبور وهو في الصدر مانع، لسانك مخزون طرفك ملجم، وسرك مكتوم لدى الرب دائع، وذكرك مهجور وبابك مقلق، وثغرك بسام وبطنك جائع، وقلبك مجروح وسوقك كاسد، وفضلك مدفون وطعنك شائع، وفي كل يوم أنت جارع عن قصة من الدهر، والإخوان والقلب طائع، نهارك شغل الناس من غير منة وليلك شوق غاب عنه الطلائع فدونك هذا الليل خذه ذريعة ليوم عبوس عز فيه الذرائع.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في الزهد فيما في أيدي الناس، قال: أما الزهد في الدنيا فسيذكره في الباب الأخير وهو باب العشرة. ومن ذلك قوله أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. فجمع في هذا الحديث ما يهواه الإنسان من العيش ومن العمل ومن الناس الذين يحبهم، فذكر المآلات والعواقب التي سيصير إليها كل من عاش. كم ستعيش؟ ستموت حتما، والموت معصوب برأس كل إنسان كما قال الوعاظ، الموت معصوب برأسه، من أين يقدم ومن أين يأتي. فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كم عشت، كم كانت قوتك وفراغك، فإنك ستجازى على كل عمل، وكل عمل له عاقبة. كل شيء قام به الإنسان وفعله إن نفع وإن ضر، إن أعان وإن آذى، وإن ابتسم وإن سعر خده، كل ذلك الإنسان مجزي به، بل يجازى بأشياء في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قبل الآخرة يجد الجزاء. قال الشيخ ابن عطاء الله: إنما يقابلكم في الوجود شاكلة ما برز منكم. ما يبرز من الإنسان من نيات ومقاصد ومنافع يقابله مثله في الوجود. تجي المنافع وتجي الأشياء الملائمة له، وإن برز منه ضرر أو قطيعة أو عقوق أو إساءة يقابله في الوجود مثلها. مثل ما برز منك يقابلك. لا تقول منين بيقابل، أنا عندي مكنة وأنا الأشياء متاحة لي ومتمكن. لا ستراها، يقابلك شاكلة ما برز منك. هذا في الدنيا، وأما الآخرة فهي أعظم أجل. والحق سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو جازاكم على كل عمل وقول لا اشتدت بكم المصائب وعظمت عليكم الآفات، لكن يعفو عن كثير. وبالحسنات تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن، ولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع عن العباد إذا أقاموا شرعه وحفظوا حرماته وحدوده دفع عنهم من الآفات والكربات. وإذا استغفروا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام لازال الاستغفار والتوبة والرجوع فالله يدفع بفعل جميع المؤمنين وبفعل خاصتهم من خواص المؤمنين والعارفين، يدفع ما لا يعلمون عنه. لوجود أولئك بينهم. قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا يعني تميزوا، كانوا في مكة مجتمعين المؤمنين المستضعفين والكفار والمشركون المعاندون مجتمعين في مكة، قال لو تزيلوا، لو في التمييز ذيلا بقوا هنا وذيلا بقوا، لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم، بسهم العذاب والشدائد والآفات. ولكن لما اختلطوا دفع الله حتى عن المشركين بأولئك المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كان من الذين يرزق بهم أهل الأرض وينصرون. لأنه صار الآن يدعو لعدد كبير من المؤمنين كلهم، يدعو لهم كلهم، من عرفه ومن لم يعرفه، من يراه ومن لا يراه، كلهم يدعو لهم، وكلهم لا يحمل في قلبه عليهم شيء، ما عنده أبدا ولا في باطنه يحمل شيء على واحد منهم، فيستغفر لهم فيكون هو ممن ينصر بهم أهل الأرض ويرزقون بهم. الله هو الرزاق، الله هو الناصر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من عباده ومن خلقه رجالا بهم يدفع البلايا. قال الإمام الحداد: بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمتي. في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأمتي، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتاهم أنت الناس ما يوعدون، والنجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فأجيال بعد أجيال وأكابر وأئمة بعد أكابر بهم يدفع الله البلايا، الناس ما يدرون، ولكن الله بفضله يدفع عن الناس بلايا ويكشف رزايا لوجود أولئك بينهم، كما قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان خلفاؤه وأصحابه هم كذلك، وجودهم بين الناس يدفع الآفات. وبقي هذا التسلسل في من خلف الصحابة، وفي من تسلى من أهل من تسلسل من أهل البيت الطاهر من الأكابر والأئمة يدفع الله بهم الرزايا، كما دلت على ذلك الأحاديث وصح ذلك في السنة. واعمل ما شئت فأنك مجزي به، واحبب من شئت فأنك مفارقه، كل من تحبه ستفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وكان الحبيب محمد الهدار رحمه الله يقول في وعظه ووصيته: بعض الناس يقول يعاتب غيره يقول: شوف كسرت شرفي. قال: هل لك قيام بالليل؟ إن لك قيام بالليل صحيح لك شرف، وإن لم يكن لك بالليل قيام فلا شرف لك، أنت اصنع الشرف هذا تتركه ليه؟ اصنع الشرف بإمكانك، وإن تركته الأمر في الكسب عندك، الاكتساب عندك ممكن. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات لربه ساجدا وقائما. بس ركعتين بس، كيف إذا صلى أربع؟ كيف إذا عمر إذا صلى الوتر 3 أو 7؟ أو 11، وكيف إذا كان له نصيب من قراءة القرآن ومن أذكار النوم، وإذا كان الركعتين فقط فما بالك بما سواه. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام الآيتان، آية الكرسي وآخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، خلاص كفاية له عن شرور الإنس والجن. وذكر الإمام النووي أيضا في الأذكار قولا ثانيا، وهي أن كفته عن قيام الليل، إن عجز وضعف عن قيام الليل فهذه قد تعده في القائمين، كفتاه عن قيام الليل. قال ولا معنى أن يكون المعنيان حاصلان، ليس واحد فقط، تكفيه من شرور الإنس والجن وتكفيه عن قيام الليل، وإذا زاد عليها حصل الزيادة، إن اكتفى بها حصل نصيب، ولا يفعلها إلا موفق. فكم من إنسان يبيت، يعني كم من المسلمين يموت يبيتون ولا آية كرسي ولا آخر البقرة، الثقافة عندهم امتسحت غير شيء آخر، الغفلة والقسوة خيمت على القلوب. الإمام الغزالي يقول من بات متطهرا قد قرأ آية الكرسي وأواخر البقرة والدعاء الوارد على رسول الله اللهم أني أسلمت نفسي إليك إلى آخره، باتت روحه تحت العرش، هو نائم وين؟ في أي رقعة جغرافية نائم، في أي منزل، في أي مسكن، وروحه عند العرش، لأنه لما نام قوى الرابطة أول، رجع إلى الحق سبحانه وتعالى بتلك بالوضوء والطهارة وبتلك القراءة. هاي سيرة، كم بينام 4-5 ساعات، كم القراءة دي اللي بيقراها 1/4 ساعة 10 دقائق ما تزيد عليها، وكم الوضوء بيستغرق مع وجود المياه الآن في البيوت ما شاء الله في كل جزء من البيت، حمام ومغسل وحمام، كم بيتوضى، كم بيحتاج يتوضى، وكم بيحتاج يقرأ آية الكرسي وآخر البقرة ودعاء تسبيح تحميد وتكبير، ما بيأخذ منه وقت كثير. هذه منفعة له ورفعة للإنسان وربط له بالعالم الأعلى. وعزه استغناؤه عن الناس، هذا الشاهد الذي يريده، عزه شرفه قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، لا يطلب من الناس شيء ولا يتشوف إلى ما عندهم، فهو عزيز بذلك الاستغناء، مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وليس الاستغناء معناه انتقاص واحتقار الناس أو التصعير الخد عنهم، أنا محتاج لأحد، ألا لا تسألهم شيء ولا تطمع فيما في يديهم بس، ولكن إذا ألمت بك حاجة ما عندك استعانة بأحد من الخلق، ما تتساعد ما تتعاون مع أحد، وتعاونوا على البر والتقوى، فين بتوصلها إلى فين؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وحث النبي في الحديث على الإعانة والمساعدة، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، معنى أن اندفاع الناس بفطرتهم لمساعدة غيرهم وإعانته في أمور الدنيا والآخرة. قال وتعين الرجل تحمل متاعه صدقة، وتعين الضعيف تغيث الملهوف، واحد قال ما با أحد يساعده، ما با أحد يرسل له شيء ولا يقدم له شيء، الاستغناء انعكس عنده، لأن الإنسان إذا استغنى عن إخوانه المؤمنين، إذا استغنى عن مالهم وعن طلب ما في أيديهم، هذا عز، هذا العز المطلوب، وإن استغنى عنهم منتقصا محتقرا لهم. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله إن استغناء المؤمن عن أخيه استغناء خفي عن الله، لا يريده في الخير، لا يريد أن يشارك، لا يريد أن يساهم، مستغن عنه. عجيب. ليش تستغني عن أخيك المؤمن؟ لا تستغني عنه. لا يزال المؤمن كثير بأخيه، وإنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وخصوصا في مجال إقامة الدين والنصيحة وخدمة الدعوة والتعاون على فعل الخيرات وإقامة الشعائر. أنت محتاج أن تستعين، ما هو مال يدفع أحد لك شخصيا، لا، ولكن أن تستعين بالناس من أجل أن الدين أكبر منك ومني ومن كل من على ظهر الأرض. الدين والدعوة والرسالة أعظم وأشرف. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: لو تجند أهل الأرض لخدمة الدعوة لكانت أوسع منهم. لو تجندوا، ما تجندوا، لو تجندوا، صار جميع من في الأرض كلهم جنود لخدمة الدين والرسالة. هل سيحيطون بالدعوة سيكملون مهامها؟ لا، قال هي أوسع منهم، هي منهم أوسع وأكبر وأجل. فلذلك المؤمن يفرح بكل من يساعد في سبيل الخير وإقامة شعائر الله وإقامة دين الله، يفرح به ولا يستغني عن أحد. إنه كلما زاد واحد واستوعبته وفرحت به بيزيد النفع من غير شك. كلما زاد فرد 100 زاد واحد، زاد 102، 103، أول هو انتفع وشارك في خدمة الدعوة، ولابد سيأثر على أهله وسيأثر على من حواليه فتزداد الخدمة. لكن قد يأتي التحاسد أحيانا، يجد واحد يحسد حتى من أراد أن يفعل الخير، يحسده أراد أن يفعل الخير. أنت ما تحب انتشار الدعوة؟ ما تحب اتساع الدين؟ ما تحب كثرة الخير للناس؟ كأنك تحسد ذا فعل وذا قام، ليه تحسده ليه؟ إذن أنت لا، هذا يدل على أنك لا تحب انتشار الدين ولا تحب اتساع الخير في الناس بالحسد هذا. فإنما معنى العز في الاستغناء عن الناس الاستغناء عن طلب المال أو التشوف بدون طلب. وإذا تشوف وما طلب، وإذا تشوف ما حد أعطاه شيء، يبدأ يتحامل، لأنه بدأ في في في نقطة الباطل. الرزاق الله والمعطي الله، والله جعل أسباب ويرزق بأسباب وبدون أسباب، ولكن هو الرازق في الحقيقة إن فعلت الأسباب وإن تركتها. ولذلك يستغني المؤمن عن الناس في هذا في في في طلب الدنيا وفي الخدمة والمنافع المخصوصة. أما في إقامة أمر الدين وتعاون على البر والتقوى، فما أحوجنا أن يكثر عدد الناس وينتفعوا ويستفيدوا وينفعوا. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله: عليك باليأس عما في أيدي الناس. إيأس، خلاص اقطع النظر. حتى لو أن شخصا أكرمك فأعطاك، اقطع النظر، لا تتوقع أو تنتظر أو تتشوف في أي تاريخ ثاني مرة عادوا بيدفع لي في كل عام ولا في كل شهر. لا، بس تقطع اليأس، يعطاك جزاه الله خير، ادعو له واشكره وخلاص اقطع النظر، لأنه هو الله سوقه إليك أصل تحريك قلبه ليعطيك شيء، ولا تحريك إلهي، ولا عبد مثلك، عبد أعطى عبد، والحقيقة الله المعطي. وإياك والطمع، هذا وصية رسول الله، عليك باليأس عما في أيدي الناس، وإياك والطمع، هذا هو التشوف. ويطمع، يطمع في شيء ما قدم له سبب، لا قام بزراعة ولا قام بحرفة ولا قام بتجارة وطامع في أموال، هذا فتح أبواب الشرور على نفسه. الطامع ذا يفتح أبواب الشرور ويقع في جميع المصائب، المصائب المحرمة في الشرع، يكذب ويخدع ويسرق ويحسد ويبغض ويمكن يسحر ويمكن ويمكن ويمكن، كله بسبب الطمع. طمع ما له وجه، ما له آلية. عندك طمع في آليات، تطمع في المال، في آليات، روح اكتسب تجارة افعل لك حرفة، قم بأي شيء وبيجيك المال. أما الطمع في شيء في الزمان كثير طمع، وعاد وطمع نوع غريب، يريد كسب سريع وكمية كبيرة، بغى كسب بسرعة بسرعة في ساعة في ليلة، وعدد يعني مال وفير، بغى ما بغى شيء يكفي شهر ولا شهرين وبسرعة. أي يوقع فيه؟ قال سيدنا العدني في إحدى قصائده: إنما يوقع المرء الغبي في جميع المصائب خصلتان. غبي هذا جميع المصائب يقع فيها، إيش الخصلتين دي؟ قال الطمع أولا، والتعدي للذي ليس يعنيه، فاحذر يا فلان انتبه من الخصلتين دي توقعك في المصائب كلها، أن تطمع أو تتعدى تدخل في شيء لا يعنيك، أمر لا يعنيك إيش لك تدخل فيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلو الإنسان عمل بالوصفين دي، ترك الطمع ولا دخل إلا فيما يعني، سيحمد حاله وسيحمد زمانه وسيحمد انشراح صدره. قالوا 19 العقل في التودد إلى الناس، 19 العافية في التغافل. التودد إلى الناس الذي أمر به الشرع، السلام، تسلم على من لقيت، هذا تودد، تزور المريض، تحترم الكبير، ترحم الصغير، تقول كلمة طيبة، تبتسم، تساعد، ما هو تودد؟ هذا 19 العقل فيه، كله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. 19 العافية في التغافل، تغافل عما لا يعنيك، ما ما يعنيك خلك فيه يقظ، ونبيه ابذل له قوتك العقلية والبدنية، هذا يهمك، هذا يعنيك، مما أمرك الله به ومما لزمك في الشرع ومما نديب لك أو مما فيه منفعة وفيه فائدة تنفع الناس، خلك أيقظ الناس، وما لا يعنيك تغافل عنه وكأنه ما حصل. حتى اللي يحصل من الناس مما فيه أذى أو فيه مس تغافل عنه، لا تعيد ذكره، إذا أخطأ إليك عليك قبل سنة، وإذا ما انتبه منك قبل شهر، وإذا ما سلم عليك حين ما مضى، وإذا ما قدم لك الخدمة الذي التمست منه أن يساعدك فيها، إذا تغافل عنه خلاص لا عاد تعد شيء ولا تذكر شيء، فات ومضى، ولا ترى لنفسك حق على أحد، فضلا عن أن تطالب لا ترى لنفسك حق. بعض الصالحين لما رأى أولاده، عنده أولاد كان كبار وما شاء الله مؤدبين عندهم عقل وبر، قالهم تعالوا اجمعهم، أنا بأسقط حقوقي، الحق الذي جعله الله في لي في بركم بي بأسقطه خلاص، ما عاد بغيت شيء حق على أحد حتى أولادي، ففعل ذلك، ولكن كانوا أولاده أعقل وبارين، هو هذا أنا أسقطه، ولكن هم من جهتهم فعلوا ما أمرهم الله به. قال فإنه فقر حاضر، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. كيف فقر حاضر؟ حتى لو جمع ما جمع من الأموال وملك ما ملك من التجارات، إذا وقع الطمع خلاص ده هو الفقر حاضر، كما مر في الحديث: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، بين عينيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا إياك وما يعتذر منه. وعن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. حمل لك حبل، رح خرج إلى وادي، إلى شعب، إلى شلك حطب قطعه واربطه بالحبل الذي جئته ونزل بيعه في السوق، هذا خير من أن تسأل الناس، وإذا سألت الناس واحد يمنعك واحد يردك، إذا سألت الناس هذا شيء مذموم، ولا يجوز سؤال الناس، سؤال الناس حرام إلا إذا اضطر الإنسان، بيهلك من الجوع وما يملك إلا أن يسأل، ولما يجي الطريق لذهاب هذا الجوع إلا السؤال، هنا يحل له. أما سؤال ما زاد على ذلك فهو حرام، لا يجوز. وبعدين ذكر كلام الإمام الغزالي، الناس أصبحوا في فساد وفي ضرر، عليك بالتفرد لأنهم يشغلونك عن عبادة الله ويفسدون عليك ما حصل من الرياء والسمعة والتصنع. ثم أعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصف زمان العزلة وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أنصح لنا ما لأنفسنا. وقد ذكر هو الإمام الغزالي فوائد العزلة وفوائد الاختلاط وأضرار العزلة في الدين وأضرار الاختلاط. فمن اعتزل بقول عليك جمعة وجماعة ما فيها اعتزال، هذه أمور طلبها الشارع وحث عليها ورغب فيها، وحقوق والدين تزورهم وتبرهم، زوجة وأولاد تنفق عليهم، هذا واجب ما بتصد عنك الخلوة. فإن فعل الخلوة وترك هذه الأشياء نقول ضرت الخلوة ما نفعته. والاختلاط

0: بالله على مقدار الحاجة الذي أتاحها الشرع كالتعاون في أمور الدين وما لا بد له من الدنيا التي تعينك على الآخرة، هذا ما بيستغني عنه. فلكليهما آفات وفوائد، للعزلة وللخلوة. وحقيقة العزلة أن يعزل الإنسان عن الناس شره، ولا يعتقد أنه إذا اعتزل أنه خير من الناس، يقول بس خلاص أنت معادك خير منه، أنت أقلهم. إذا اعتقدت بخلوتك وعبادتك أنك خير من الناس، هذه العقيدة نكستك، نكستك على رأسك، اعتقاد أنك خير من الناس، لا تعتقد أنك خير منهم، واعزل شرهم عنك. الحقيقة العزلة ألا يصدر منك شر للناس، لا بقلبك ولا بأعمالك، هذا معتزل. جاء فوائد العزلة جمعها وفوائد الخلوة، وسلم من آفات العزلة وآفات الخلوة. وهذا فعل السلف الصالح مما أمروا به وحذروا به على وجهه وبالميزان المنضبط، بما لا يخل بشيء من أمور الشريعة ولا من الواجبات ولا من الحقوق. فإن أدى ذلك مع الخلوة، تيسر له ذلك مع الخلوة فالخلوة أحسن له، وإن تيسر له مع العزلة فالعزلة أحسن له، وإن جمع خيرات العزلة والخلوة بالنفع والإفادة والاستفادة وبذل المنافع المختلفة للناس، ما شاء الله، فقد جمع الخير وكف شره عن الناس وكف قلبه عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويجمع لنا الخير كله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وادفع عنا جميع الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على وعلى صحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذير قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاريب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك بكل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه أصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله وفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاطمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرد نظارهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ذكرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا

0: ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله ربك فينا شر العدا، وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتون والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على أصحاب الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على محمد وآله أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات من العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذا خطاب من خدعوها عابدون الشهوات فيا عزيزات المنال ضب الفلان نافرات. أين الديانة والعفاف وأين وصف المؤمنات؟ ما تستحين بين الملاء غاديات ورائحات. قضى عليك ذا السفور العار فيه والنار جات. وحطكن من النجوم إلى التخوم السافلات. ما ينبغي علق الذهب

إخوان بين الأخوات، تصادقوا لكن جميع ما يعملونه معصيات، لهم مقاصد ثانية في الحركات والسكنات، صداقة الجيل الجديد في المدن المتمدنات، كل صديق عقيلته وصديقته متساويات. هذا رجل تقدمي

من الفئات الكافرات وكم تذلل عندهم ليرفعوه درجات فهم لديه الكبراء والخبراء والدهات لا يستحق غيرهم حياة في هذه الحياة ولا درى بأنهم أعداء إله الكائنات وأنهم وأهلهم منغمسون في اللعنات يتمتعون هنا قليل وبعد ذا في الهاويات وكل من أحبهم قرينهم في الحطمات مادحهم يغضب عليه رب السماء غضبات فالمؤمنون يتراحمون وهم على الأعداء قسات لهم علامات خاتمت إنا فتحنا واضحات ومن تولى الكافرين كفر كما في المائدات هذا البليد قلدهم في الحركات والسكنات فصار من أمثالهم واستحسن المستقبحات خرج بذا من ملته كما خروج الشعرات فقد درس عاداتهم وذاق طعم الحريات أشبع فيها شهوته بالامتزاج بالمومسات من بعد ذا صار خبيث على جبينه غبرات لا يستفيق من غفلته فالنار له في الآخرات تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات تراه مشغوف الفؤاد يريد تحرير البنات ترفيه منه للشباب يختلطون بالشابات يمهدون لهم ظلل في النار من كل الجهات يمشون في وقت البرود بحركات منظمات إلى الحدائق والنزه ولشراب القهوات على كراسي بينهم ميزان لعب والطاولات فيجلسون يا قهوجي هات الشراب وهات هات وبعضهن مثقفة تعرف تصير في الطرقات

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: مع الله.
2: النصير.
1: النصير هو الناصر والمؤيد والمعين، يتولى عباده المؤمنين فيحوطهم بعنايته ويحفظهم برعايته، يثبتهم أمام الفتن وينجيهم من المحن، ينصرهم على الأعداء ويصرف عنهم الضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يقول:
3: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: ومن علم أن ربه هو النصير فينبغي أن ينصر الله بطاعته والتمسك بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره، ليفوز بنصر الله له وتأييده ومعيته سبحانه له وتسديده. فنصر الله للعباد مرهون باستقامتهم على النهج القويم وسلوكهم الصراط المستقيم.

0: معكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: مع الله. مع الله.
2: معاني كلمات القرآن الكريم.
3: سورة القارعة، سورة مكية.

0: القارعة.
1: المعنى القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها.
0: ما القارعة؟
1: تهويل لشأنها.
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: أي ما أعلمك يا محمد. ما القارعة؟ زيادة تهويل لها.
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: هو طير كالبعوض يتهافت في النار. المبثوث أي المتفرق المنتشر.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: أي كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المنفوش المفرق بالأصابع ونحوها.
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
1: أي رجحت مقادير حسناته.
0: وأما من خفت موازينه
1: أي رجحت مقادير سيئاته.
0: فأمه هاوية.
1: فمأواه جهنم يهوي فيها.
0: وما أدراك ما هي؟
1: أي ما هي؟ والهاء للسكت.
0: نار حامية
1: أي شديدة الحرارة، والهاء للسكت.
0: صدق.

لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:

0: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم، بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

مستمعين الأعزاء الكرام، متابعين الأفاضل، تحية الإسلام نحييكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من تريم الغنا نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك الأحد الخامس من شهر صفر لعام 1448 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. حياكم الله جميعا في محطتنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بنداء يسكن النفس ويعيد ترتيب الأولويات، حيث نقول لكم اعتزل عزيز المستمع الكريم ما يؤذيك، وابتعد عن كل ما يحزنه، واهجر ما يكدر حياتك، دع كل ما يكون سبب في همك وضعفك، فالأنفاس معدودة والحياة واحدة ومحدودة، فعشها لله ولا تبالي، فليس لأحد عليك منه إلا ربك جل جلاله، فأقبل عليه سيكفيك سيغنيك سيرضيك جل جلاله وتعالت عظمته. ومن رحاب هذا الإقبال نقف مع كلمات خالدة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة، حيث يوقظ القلوب للمسير قائلا: يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان؟ هل مضى من يومك يوم صالح سلمت فيه من جرائم القبائح؟ تالله لقد سبق المتقي الرابح وأنت راض بالخسران. ولكي نمضي أعزائنا المستمعين الكرام في هذه الحياة بصفاء نفس وسلامة صدر، نحتاج إلى فقه التغافل، فكما قيل: كثير من التغاضي حكمة، وحفظ للوقت، وصون للنفس، ووقاية من شر عتاب أو كلام عاقبته الندامة. ومن حق النفس عليها أن تشغل بنفسها عن غيرها، وألا تطيل الوقوف إلا على ما يبنيها لا ما يهدمها، فليس كل شيء جدير بالالتفات، وليس كل حدث يستحق الانفعال. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم مجددا، ودعونا نبحر في فقراتنا لنستفيد مما

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: رشفتنا أعزائنا المستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من كتاب هداية الطالبين في بيان مهمات الدين للسيد العلامة الفقيه العابد الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت بعلوي الحسيني حفظه الله تعالى، المولود في جاكرتا عام 61 و300 ألف هجرية، وتنقل في طلب العلم بين علماء تريم والبيضة والحجاز حتى استقر به المقام في المدينة المنورة مدرسا ومرشدا، يعتبر من أكبر شيوخ المرحلة ومظهرا للعلوم الدينية والسلفية. قام المؤلف حفظه الله تعالى بصياغة هذا الكتاب كشرح جامع لحديث جبريل عليه السلام الشهير، يعتمد المنهج على تبسيط العبارات ليسهل درسها على المبتدئين مع التركيز على الواجبات الدينية التي لا يسع المكلف جهلها، ويجمع الكتاب أنواع العلوم الثلاثة المستنبطة من الحديث: علم الفقه، أحكام الإسلام والعبادات، وعلم التوحيد عقائد الإيمان للمكلف، وعلم التصوف أخلاق القلب والإحسان. ومما جاء في هذا الكتاب الإسلام هو الامتثال والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأحكام الشرعية، وهو الدين المقبول عند الله الذي اختاره لعباده ولم يرتضي دينا سواه. وأركان الإسلام خمسة، وهي قواعده ومبانيه. إن هذه الأركان الخمسة مرتبط بعضها ببعض، لا يقبل من عامل العمل ببعضها حتى يعمل بها كلها. وننصح أنفسنا ونوصي أنفسنا باقتناء وقراءة هذا الكتاب، كتاب هداية الطالبين في بيان مهمات الدين، لكل مسلم يريد أن يبحث عن تصحيح عباداته وعقيدته بأقصر طريق وأوضح عبارة. الكتاب متين في مادته العلمية، سهل في أسلوبه، يجمع بين فقه الشريعة وتزكية النفس، مما يجعله رفيقا مثاليا للمبتدئ وتذكرة نافعة للمنتهي.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم حامد بكر، تحمل عنوان أقوى اعتذار في التاريخ الإسلامي، حين قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لسيدنا بلال رضي الله عنه كلمة فيها تعيير بأمه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فندم أبو ذر رضي الله عنه أشد الندم، استغفر الله وعرف عظم ما وقع فيه، وهذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم، وهو من أعظم المواقف التي تظهر لنا عدل الإسلام في محاربة العصبية والعنصرية، وأن الكرامة بالتقوى لا باللون ولا بالنسب. وتروى بعد ذلك قصة أن أبا ذر وضع خده على التراب وقال لبلال رضي الله عنه: والله لا أرفع خدي حتى تطأه بقدمك، وأن بلال بكى وقبل خده وتعانق. وهذه الزيادة مشهورة على ألسن الناس، لكنها لم تثبت بأسانيد صحيحة، ولذلك لا ينبغي الجزم بها أو نسبتها إلى الصحابيين رضي الله عنهما على أنها واقعة ثابتة، وإن كان معناها يدل على شدة ندم أبي ذر وتواضعه. ويبقى الثابت في الصحيحين كافيا ليعلمنا درسا خالدا في التواضع وقبول الحق والرجوع عن الخطأ. واليوم قد يسيء بعضنا إلى بعض مرات كثيرة ثم يستثقل كلمة عذرا أو سامحني، مع أن الاعتذار لا ينقص من قدر صاحبه بل يرفعه عند الله ثم عند الناس. الاعتذار خلق عظيم، والتسامح عبادة، وحسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان. فاعتذر إذا أخطأت، واعفو إذا قدرت، وسامح ما استطعت، فكلنا راحلون، وخير الزاد قلب سليم وعمل صالح.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: الفلفل الأسود، حديثنا في فقرة غذاء وشفاء عن الفلفل الأسود، إذ يعتبر الفلفل الأسود الذي يعرف اللغة البشتوية تورميريج من أشهر وأقدم التوابل في العالم، وهو لا يقتصر على إضفاء النكهة اللذيذة على الأطعمة فحسب، بل يحمل أيضا فوائد صحية جمة. ويحتوي الفلفل الأسود على مادة فعالة تسمى البيبرين، والتي تلعب دورا مهما في تحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة في الجسد. يحفز الفلفل الأسود نشاط المعدة والأمعاء ويزيد من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ولهذا السبب تهضم الأطعمة الدسمة والثقيلة بسهولة، مما يقلل من الشعور بثقل المعدة، كما أنه يساهم في تخفيف غازات البطن والانتفاخ وبعض المشاكل الهضمية الأخرى. الفلفل الأسود تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيه خلايا الجسم من المواد الضارة، وتبطئ من عملية الشيخوخة. وتظهر بعض الدراسات العلمية أن الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في تعزيز قوة الدفاع لدى الجسم وحماية صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. كما يعتبر الفلفل الأسود مفيد جدا عند الإصابة بالزكام والسعال واحتقان الحلق، حيث أن تناول قليل من الفلفل الأسود مع العسل يساعد في تلين البلغم وتهدئة الحلق، ولذلك استخدم في الطب التقليدي والشعبي منذ القدم. يحتوي الفلفل الأسود أيضا على كميات صغيرة من فيتامين سي وفيتامين كيه والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز، وعلى الرغم من أنه يستخدم بكميات قليلة إنه يفيد الجسم ببعض العناصر الغذائية النافعة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مادة البيربرين تزيد من معدل امتصاص المواد المفيدة الموجودة في الكركم بعدة أضعاف، ولهذا السبب يدمج الفلفل الأسود والكركم معا في الكثير من الوصفات الطبيعية. إن الاستخدام المعتدل للفلفل الأسود يحسن الدورة الدموية ويمنح جسم الإنسان الشعور بالدفء، ويساعد في تدفئة البدن أثناء الطقس البارد. وهناك تنبيه هام، الإفراط في استخدام الفلفل الأسود قد يتسبب في حرقة المعدة والحموضة وزيادة حدة قرح المعدة وتفاقم آلام البواسير، فضلا عن تهيج الفم والحلق. لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة أو حساسية الأمعاء أو التهاب المثانة أو بعض أمراض الكلى أن يستخدموه بحذر شديد. وأيضا هناك ملاحظة، الفلفل الأسود مفيد للصحة، ولكن الاعتدال هو السر وراء كل فائدة، فالاستخدام القليل والمنتظم يحمل النفع، بينما الاستهلاك المفرط قد يجلب المشاكل الصحية.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا حين يتغير الابن بعد أن كان مثالا في الأدب، كيف نتعامل معه؟ دعونا نبحر سويا مع هذا الموضوع، والذي كتبه الكاتب عبد الرحمن الزين، يقول فيه: من أكثر ما يؤلم قلب الأب والأم أن يرى ابنهما الذي كان عنوانا للأدب والهدوء يتحول إلى شخص سريع الغضب، كثير الجدل، قليل الاحترام، حتى يصبح وجوده سببا للتوتر بعد أن كان سببا للسكينة. لكن قبل أن نبحث عن العلاج ينبغي أن نعلم حقيقة مهمة: التغير المفاجئ غالبا ليس مفاجئا، وإنما هو نتيجة تراكمات وأسباب لم تلاحظ في بدايتها حتى ظهرت آثارها بوضوح. ولهذا فإن العلاج يبدأ بالفهم لا بردود الأفعال. أولا، ابحثوا عن السبب الحقيقي. ليس كل تغير سببه العقوق، ولا كل قسوة سببها سوء التربية. فتأملوا في حياة الابن واسألوا أنفسكم: هل تغيرت صحبته؟ هل انشغل عن الصلاة أو القرآن؟ هل أصبح يقضي ساعات طويلة مع الهاتف ووسائل التواصل؟ هل طرأت عليه ضغوط في العمل أو الدراسة؟ هل تعرض لإحباط أو ظلم أو صدمة لم يخبر بها أحد؟ هل يشعر بأنه غير مقدر داخل أسرته؟ فمعرفة السبب نصف العلاج، أما معالجة الأعراض مع ترك السبب فغالبا لا تؤتي ثمارها. الأمر الثاني، أصلح العلاقة قبل محاولة إصلاح السلوك، وهذه من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء. فإذا أخطأ الإبن انصب الاهتمام كله على تقويم خطأه، بينما تترك العلاقة بينه وبين والديه تتآكل يوما بعد يوم. والحقيقة أن النصيحة تدخل من باب المحبة، فإذا أغلق هذا الباب صعب وصولها إلى القلب. اجلسوا معه دون محاسبة، اسمعوا منه أكثر مما تتحدثون، أشعروه أنه ما زال محبوبا، وأن الخلاف مع تصرفه لا يعني سقوط مكانته في قلوبكم. الأمر الثالث، لا تجعلوا كل حديث يبدأ بالعتاب. إذا كان الإبن يعلم أن كل جلسة ستتحول إلى توبيخ فسيتجنب الجلوس معكم أصلا. اجلسوا بعض اللقاءات للأنس، اجعلوا بعض اللقاءات للأنس والحديث والسؤال عن أحواله ومشاركته اهتمامه دون فتح ملفات الأخطاء في كل مرة، فالقلب إذا ارتاح أصبح أقرب إلى قبول التوجيه. الأمر الرابع، الحزم مطلوب لكن بلا قسوة. التساهل المطلق يفسد، كما أن الشدة المفرطة تفسد. كونوا حازمين في المبادئ، رفقاء في الأسلوب، ابتعدوا عن الصراخ والتجريح والسخرية والمقارنة بالآخرين، فهذه الأمور تهدم أكثر مما تبني. خامسا، راقبوا البيئة المحيطة به. الإنسان يتأثر بمن يجالس أكثر مما يتأثر بما يسمع، فإن كانت صحبة صالحة أعانته على البر، وإن كانت سيئة جرته إلى التمرد والعقوق والتهاون بالدين. وكذلك وسائل التواصل قد تكون رفقة خفية تبث أفكار تهون من شأن الوالدين والأسرة والطاعة، لذا احرصوا على أن يكون له صحبة صالحة وبيئة إيمانية ومجالس علم وأنشطة نافعة تشغل وقته. سادسا، استعينوا بمن يقبل قوله. قد يرفض الإبن نصيحة والده في فترة من الفترات، لكنه يقبلها من شيخ يحترمه أو قريب يحبه أو أستاذ أو صديق صالح له أثر عليه، ولا حرج في الاستعانة بأهل الحكمة والإصلاح إن كان ذلك أنفع له. الأمر السابع، لا تقطع الإحسان عنه. بعض الآباء إذا تغير ابنه قابله بالجفاء والحرمان والقسوة، وهذا يزيد هو كما يقولون اتساعا، بل أحسنوا إليه وادعوا له وادفعوا السيئة بالحسنة مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن المبادئ، فالإحسان يفتح من القلوب ما لا تفتحه الشدة. ثامنا، أكثر من الدعاء. كم من شاب ضل ثم هداه الله، وكم من قلب قاس رقه الله في ليلة واحدة، فلا تحتقروا دعاء أم في السحر ولا دمعة أب بين يدي الله، فصلاح الأبناء هبة من الله قبل أن يكون ثمرة للتربية. ليس نجاح المربي في أن يربح كل نقاش ولا أن يفرض كلمته في كل موقف، بل نجاحه الحقيقي أن يحافظ على قلب ابنه حتى إذا ضل وجد طريق العودة إلى بيته وإلى والديه وإلى ربه. فازرعوا في أبنائكم الهيبة بالمحبة والطاعة بالقدوة والاحترام بالإحسان، وأكثروا من الدعاء لهم، فإن القلوب بيد الله وحده، وهو سبحانه إذا أصلح القلب استقامت الجوارح كلها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. أدب المرأة المسلمة في القرآن. الأصل في حال المسلمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإذا اضطرت للخروج ولا يبدين زينتهن، فإذا مشت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا تكلمت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يصلي من الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ثم يصلي الفجر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أعطي خيرا من أهل ومال فيقول عند ذلك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم ير فيه مكروها. وفي رواية: من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضره. فلنكثر أحبتي من هذا الكلام الجميل الذي يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. محبة أهل الخير. ورد في كتاب تحفة الحبيب، قال أبو الفضل رحمه الله تعالى: من أحب أهل الخير نال بركتهم، فهذا كلب أحب أهل الخير أهل الكهف وصحبهم فذكر معهم في القرآن الكريم. ارتفاع القرآن من السطور والصدور. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون منه شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب: مالك؟ وهو أعلم، فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. انتهى من كتاب تفسير البغوي. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة. جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي، وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرعية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نوين التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح ويا عليم، يا فتاح ويا عليم، يا فتاح ويا عليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عند الكلام عن الآنية، وسيشرع بعد الآنية في الاجتهاد. وسبق أن ذكرنا في الآنية هنا ندب تخميرها الذي نص عليه، وبهذا يتقي الإنسان آفات، يتبع السنة ويتقي الآفات والعاهات. في الأزمنة السابقة ما كان كل إناء يصنع وله غطاء، كثير من الآنية ليس لها أغطية، ومع ذلك فقد الإنسان يفقد الغطاء أو يضيع الغطاء، فيكون فيه شيء بديل. الشان أن لا يترك الأواني، وخصوصا وفيها طعام أو شراب لا تترك مفتوح. قال الليث بن سعد: رأيت بعض الأعاجم يتوقون شهر كانون الأول من الأشهر الشمسية، هذا يوافق نوفمبر أو ديسمبر، الله أعلم، كانوا يتوقون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أشهر ولا يوم، مبهم، حتى لا يبقى الإنسان أخبر بمشيئة الله وقدره، لكن ما بيبقى الإنسان سلبي له موقف من الأيام أو من الشهور أو من الأمكنة أو من البروج، لا، السنة لا تدل على ذلك، هذا لا ينفع الإنسان. وإن الذين

تحدثون عن الخصائص البروج، تمام، ويجعلونها أمر مهم حتى أنت تسأل عن برجك، ما برجك كذا وكذا، إذن فخلقك كذا وتحب كذا وتكره كذا، هذا ما يلزم منه التساوي. أحيانا تجد توأم ولد في يوم واحد، تمام، تباعهم مختلفة، ليست على حسب الادعاءات عند أهل البروج، ويشغلون أنفسهم بأشياء ويصلحون عقدة منها حتى يمنعون بعضهم من الشراء أو البيع أو التجارة أو السفر في شهر أو وقت أو برج غير ملائم أو غير مناسب. هذا كله ليس له أصل في السنة. المؤمن عنده استخارة، يستخير الله فيما يريد أن يقدم عليه من الأعمال، ويستشير من يثق بأمانته وديانته ويمضي، لا يتوقف على شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا الخلق من آثار الجاهلية وبقاياه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. يقول له: ابعدوا من قاموس عقولكم، في متصرف إله مالك الملك، ما هي أزمنة ولا عدوى ولا طيرة ولا شهر سفر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. عدد أشياء أخرى أيضا في الحديث مما كانوا يتشاءمون به، والتشاؤم منهي عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولا يتشاءم أبدا، لا يتشاءم أبدا، حتى لا يقع في ما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت شاءمت كأنك ظنيت بالله أن يكون كذا، فيقع على حسب ظنك، حكمت أنت، فرجو وافرح فيكون على ظنك في الله، فليظن بي ما شاء، ظننت أن يفرع بك يفعل بك الخير وأن يحرسك وأن يحفظك وأن يصونك، فهو كما ظننت وانعكست واتبعت الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء، ولا يعين في وضع النزول البلاء في يوم معين، حتى ما قاله بعضهم أنه يوم الأربعاء من شهر صفر، لا ينبغي أن يعول عليه، بل كان عندنا أهل الخير وأهل العلم وعامة الناس يتبعونهم في يوم الأربعاء من شهر صفر، يخرجون يعتبرونه يوم نزهة من مندر أو رحلة ترفيهية، حتى لا يقع هذا الكابوس في أذهانهم وفي عقولهم، تمام. هكذا الأصل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يستجر المؤمن شيء من هذه الأفعال. ولذلك النبي نهى عن تصديق الكاهن، بل عن الذهاب إليه. لماذا؟ لأنه يرجم بالغيب، كلمة صح 99 باطل، خلاص إذا صدقونه في الوحد وخلاص. وكأنه حتى النبي ما أنبياء ما جاءوا يخبرون الناس بالغيوب، جاءوا يعلمون الناس إقامة أسباب، يعلمونهم استقامة لله، يعلمونهم هذا حلال وهذا حرام، تمام. لا شؤم إلا في المعصية، الشؤم الحقيقي في معصية الله، هذا لمن لم يقع يقولوا تشاءم لا تعصي، فإن المعصية شؤم وشر. أما من وقع يقول لا تتشاءم، لا، قم استغفر، قم استغفر الله وتب، وقم في آخر الليل وتب إلى ربك واستغفر، مجال تخرج من الاستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طوبى للمستغفرين وللتائبين من معصية ومن غير معصية. تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين هذا شروع في جواز الاجتهاد، تمام. ومن ضمن الاجتهاد الأواني، عندنا إناء فيه ماءين، واحد متنجس واحد طهور، اشتبه لا يدري أي الإناء فيه الماء الطاهر وأيهما فيه الماء المتنجس، تبي توضأ، عنده وضوء عنده عبادة، فلو وقع في أحد الإناءين نجس، واحد ماشي وقع فيه واشتبه عليه، إذا عرفه ماشي اشتبه،

0: قرينة له الاضطرار أو الأثر، هذا تحت ماء بلل تحت الإناء، وهذا الإناء جاف حوله ماشي حوله، علامة أنه ماشي وقع في ال أو تغير من باب أولى، واحد في تغير خلاص انتهى الموضوع. قدر على الاجتهاد بسهولة، والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. ما نقصد بالاجتهاد اجتهاد اللي هو اجتهاد الأئمة الأكابر بشروطه ومقوماته وضوابطه، ما نقصد، ما هو هذا المقصود. المقصود اللي في الأشياء المتعلقة بالإنسان التي تدور حوله يبذل جهده فيها من أجل يصل إلى المقصود. وما يذكره الفقهاء طبعا ما يلزم أنه هذا كله يقع أو بعضه، فقهاء يذكرون لك اللي يقع كثير واللي يقع قليل والنادر الذي لا يمكن تشاهده في حياتك. بدأ أحد منكم اشتبه عليه إناءين، واحد متنجس واحد طاه، ما بدأ صح؟ نادر قليل جدا، عندك إناءين واحد إذا واحد إذا يمكن ما حصل. الفقهاء يذكرون كل شيء، ولا يلزم من افتراض الشيء ولا من تصور الشيء أن يقع، إذ يفترض الفقهاء حتى نبت شجرة على رأسه هل يلزم غسلها أم لا؟ لو نبتت شجرة على رأسه تصور غريب، الله قدرته صالحة، كما أنبت الشجرة في الأرض يمكن ينبتها على رأس إنسان، جذع ورق وغصون ويمكن ثمرة، قدرة الله صالحة. قال هل يجب غسلها أم لا؟ هذا يقع بدأ رأيتم فيها؟ ما قد رأينا شيء، ولا حتى ذكروا مثال أنه مرة في البلاد الفلانية واحد نبتة شجرة على رأسه، لكن يبقى التصور والافتراض موجود. وهذا يدلك على أن الفقهاء ما شاء الله يعني عطاءهم واسع في تبيين الأحكام ومعرفة المسائل، ليسوا فقط مقتصرين على شيء يفترضون افتراضات كلها، قد يقع من 100 افتراض واحد افتراض والباقي كله ما شيء حصل منه. فعندهم الخيال واسع، تخيل مسائل ما شاء الله متى تخيلوا هذه، كيف وقعت في أذهانهم، تخيل واسع. كم الشاعر إذا اتسع خياله يحسن شعره في ضرب الأمثال وفي معرفة الأشياء، يحسن الشعر حقه لما يكون خياله واسع. والفقيه هكذا لما يجي خياله واسع، ولكن في هذا ضوابط تضبط المسائل. فلو وقع في أحد العين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. ولجواز هذا الاجتهاد شرائط، أن يكون لكل واحد من المشتبهين أصل في التطهير. فلو كان قالوا له هذا الإناء بول واحد، ما هو هذا، هذا خلاص معروف، واحد بول واحد ماء، شي اجتهاد بيقع، كيف يقع الاجتهاد؟ يمكن تتوضى بالبول رائحته انقطعت، ماشي اجتهاد فيه، وش يعمل طيب؟ أرقهن تيمتهن بقى خلاص، معاش ما معك، معاش ما ثاني توفر ولا تيمم، تمام، ماشي يحصل في هذا اجتهاد. نعم عندك إمام مستعمل مع طاهر مع تنجس مع طهور ريب، هذا فين يكون له، يكون الاجتهاد. والبول ما له أصل في له في التطهير، بل يتلف أحدهما ويتيمم، أو ما بينهم يوم أورد اجتهد في شيء، في ما ورد انقطعت رائحته، وفي ما هذا ما هو نجس ما الورد، بس ما يصح التطهير لأنه متغير، متغير بالطاهر. قال يجتهد في الشرب بس عشان يشرب، لا يجتهد في التطهر، لأنه ماء الورد ماء له أصل في التطهير، ما يصح عندنا الطهارة بماء الورد، ماء الورد يطيب، تستخدم طيب ولكن لا تستخدمه للوضوء. طيب وإذا اجتهد لأجل الشرب، اجتهد في المائين، واحد ماء ورد واحد ما مواد انقطعت رائحته، طبعا اجتهد فيه وباجتهاده حصل عنده الظن بأن هذا هو الماء، الماء الذي أحد الإناءين هذا هو الطهور، تمام. هل يجوز له الآن يتطهر عند الرمل؟ نعم عند الرمل نعم، إذا اجتهد في أحدهما وتبين له أنه هو الماء وليس ماء الورد ظنه يجوز له الآن أن يتطهر به. ابن حجر عنده لا، قال للرملي إذ يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا، وله أن يتوضأ بهما بكل من ماء وماء الورد، إذا طهر توضأ بذا توضأ بالثاني، إذا ما اجتهد ما تبين له شيء توضأ بهما معا. طيب النية ما هو جازم بها؟ يعني إيات اللي نويت الوضوء بذا ولا بذا؟ قالوا يغتفر، اغتفروا له عدم الجزم بله بالنية، كما لو ترك صلاة من الصلوات الخمس لم يدري ما هي، مغرب عشاء غير متأكد، ربع ظهر غير متأكد، صل كم؟ خمس صلوات. طيب إيات الحين اللي اعتبرتها فرض جزمت فيها؟ قالوا مغتفر فيها، يغتفر فيه للعذر. والأفضل قالوا أماذا يفعل عندما ورد وما طهور لم يدري أيهما الطهور وأيهما ماء الورد، شيل قليل من ذا وقليل من ذا ويتوضأ يتوضأ بذا ويتوضأ بذا. نعم، بعض من أحد المسلمين من الطهور في أحد كفيه وبعض من الآخر في الكف الأخرى يغسل بهما وجهه من غير خلط وينوي ثم يعكس. ثم يتيمم، هذا من شان يجزم بالنية، شان يجزم بالنية، يجزم بالنية ثم يتيمم وضوءه بأحدهما، يتمم ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر، أول يتوضأ من ذا ومن ذا، غرفة من ذا وغرفة من ذا، بعدين يعكس، بعدين يتوضأ بذا ثم يتوضأ بالثالث. خلاص الآن أكيد يتوضأ، توضأ تمام الآن، يجزم بالنية ذا وضوءه فيه جازم بلا بالنية. وظهوري علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. عندي ما ثالث متأكد أنه طهور، هل يجوز الاجتهاد؟ قرينة قرينة، لو هي قينية خلاص انتهى الاشتباه، لكن علامة هي قرينة وجدت في هذا ولم توجد في الآخر، ما يظهر له، إذا ما وجدت شيء ما يظهر. اجتهاد مسكين اجتهاد، حاول ما استفاد، ما شيء فايد. قال سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، عنده إن آخر غير مشتبه. وفي قول إنه إن قدر على طهر بيقين كان على شط نهر استعمال الماء في صحراء فلا يجوز له الاجتهاد، في قول ذا لم يعتمد أنه يجوز، عنده صحراء عنده نهر قدامه يجري ولا بحر بغلب بيجتهد في ذلك يجوز، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا على المعتمد المقرر. فإن تحير لم يظهر له شيء أراقهما، هذه الطريقة خصوصا إذا كان بول منقطع الرائحة وما ما اشتبه الاثنين عليه مثلا يريقهما، يكون الآن فقد له فقد الماء، إيش يعمل؟ يتيمم خلاص، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا حتى خلاص ما عاد بيبقى يتأسف، الماء طيب طيب خلاص أراقه أحده ما بيتأسف، ويتيمم بلا إعادة لأنه تيمم لفقد الماء، ما قالوا هذا إتلاف ولا شيء، إتلاف ما كذا تريقه، نعمة من نعم الله لأنه سبب تشويش، سبب له التشويش واضطراب، فكالذي عافى نفسه بغسل بماء بارد متعافى الآن لما أراقهما تعافت مرتاح ما عندي ماء تيمموا خلاص وانتهى الموضوع. تيمم بلا إعادة. والأعمى هل هذا الاجتهاد مخصوص بالبصير؟ شوف الخيال حق الفوق أنت، أكثر الناس بصيرين ولا لا؟ هل أكثر الناس عميان ونصفهم؟ لا، أكثر الناس يرون وينظرون والقليل العميان، وإن كانوا كثير بالنسبة للمجموع البشرية كلهم كثير، لكن لو نسبتهم إلى الجمع البشرية فالذين يبصرون هم الأكثر. إيش حكم الأعمى؟ يجتهد ولا ما يعرف؟ ممكن يجتهد، والأعمى يجتهد. لا، يجتهد بإيش؟ يشم الرائحة، هذا من الاجتهاد. ممكن باللمس، بالذوق، باستماع للاضطراب حق الماء، هذا يسوي اضطراب، يسمع صوته في الإناء، هذا خلاص دلالة. وذاك خدوع ماشي عنده، ما عنده اضطراب، هذا أدلة. ممكن إذا كان عنده همة وعنده عزيمة ما شاء الله. الآن هؤلاء المكفوفين يقرون قرآن، جابوا لهم مصاحف يدرسونها دراسة وهم مكفوفين، فيها كتابة رموز على شكل حفر صغيرة معدة بعناية يعني باتباع، فلما يحس يعرف الآية. مصاحف عنده، مصحف كامل، واحد كان يجيبه هنا يقرأ فيه، طبعا يساعده ما شاء الله الخبرة والسماع القرآن يساعده يواصل، بعدين يواصل، ولكن لابد يضبط الآية وآخرها وأولها وما بعدها، يضبطه بالنقط هذه المحفورة في الأوراق. وما أعد هذا لأجل قراءة القرآن فقط، لأجل أعمال كثيرة. فتجد عميان عندهم أعمال، رجال أعمال وهم عميان يمارسون عبر الكتابة المحفورة هذه في الأوراق، والأعمى يجتهد. فإن تحير قلد عارفا بصيرا. نعم. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة كما سبق. بماء ورد يعني رائحته منقطعة، توضأ بكل واحد مرة أو ببول أراقهما وتيمم. يعني هذا إذا اشتبه ماء طهور، والاجتهاد ما أفاد، ما عرف الاجتهاد ولا توصل إليه، يتوضأ بهذا وبهذا، ذكرت في الطرق، أو ببول ما طهور ببول أراقهما. قال بيجتهد، لا معاش يجتهد، تتوضأ بنجاسة بعدين، تتوضأ ببول لا. بول يعني ما هو ما في بول، لا بول خالص. ومن قال له أنه بول؟ كيف عرفه؟ ما هو بيجتهد مع الدارياته، حد قال ولا واحد بول واحد ماء؟ هذا تصور ما يلزم وقوعه نادر، هذا ممكن مش مستحيل. أراقهما وتيمم. نعم. فأن تيمم قبل الإراقة أو الخلط، يتيمم عادوا، لا خلط البول والماء ولا أراقهم، ماذا يفعل؟ لم يصح. تيممت بحضرة ماء بيقين، وأن لم تعرف أين هو، أول أرقهن أو خلط، خلاص بول وما خلاص كله نجس عماد، يصح تطهاره أو ريقه ثم يتيمم، ولا يقدم التيمم قبل الخلط أو الإراقة. فصل. لما زال في الأواني تحل الطهارة من كل إناء طاهر. نعم. فلا يرد المغصوب ولا جلد الآدمي. يقول لك فوقها مثلا جلد آدمي، يقول لك يجوز تطهر في جلد آدمي، جلد آدمي خفيف، لا الله أعلم، إذا خرج بعدين منه مثل جلد البقر والغنم، والله أعلم. لكن وإن كان حرمته من حيثية أخرى، حرمته من حيثية أخرى. ولا المغصوب يجوز التطهير في المغصوب وكان مع الإثم مع الحرمة، كالصلاة في الثوب المغصوب تحل عندنا مع الإثم، الصلاة في المكان المغصوب تحل مع الإثم. وقال الإمام أحمد الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة غير صحيح، ما صلى يصلي في أرض ليست حلالا صلاته غير صحيح، وعندنا تصح مع الإثم. من كل إناء طاهر، وقد توضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخشب، إناء في خشب قدح ومن جلد ومن نحاس، وبعضهم يكره الأكل والشرب في النحاس، وكان عندنا ما شاء الله مشتهر الطعام في النحاس، بل حتى يعملون الهريس والعصيد والأواني اللي يأكلوا فيها كلها من النحاس، وبعضهم كره ذلك، كرهه طبنا، يخاف أنه يتولد منه أمراض. كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة فإنهما طاهران، لكن يحرم الوضوء منهما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. وفي رواية أخرى في الحديث الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. هذا النهي ورد في الحديث. حتى المرأة ما يجوز لها في الأواني، يجوز لها حلي بس. مرة بتلقي لها أواني من كوب ولا من فضة، ما يجوز. حتى خلال من شان ينزل ما بين أسنانه ما يجوز، هذا إناء ولا مكحل. قال الفقهاء مع النهي في الحديث إنه بهذا تنكسر قلوب الفقراء الذين يتعبون في تحصيل طعامهم وشرابهم، يجدون إنسان يستخدم الذهب إناء تنكسر قلوبهم. والنهي قد ورد، لكن قالوا علة النهي وحكمه انكسار قلوب الفقهاء، وذكروا أيضا عللا أخرى، ذكر الشرب والأواني الفضة وقيس بسائر جو الاستعمالات أي استعمال كان إلا الذهب والفضة والمطلي بأحدهما يحرم كذلك. عندنا إناء نحاس أو معدن طليناه بالذهب، أرباب الاختصاص يعرفون، يذيبون الذهب ويحطون على الإناء خارجه فضة أو ذهب طلاء فقط، أما حقيقة الإناء وجرمه ليس ذهب ولا فضة، هذا يحرم. هذا جوزوه، ذا السن والأنف إذا انكسر إذا نزل الأنملة إذا انكسرت يجوز أن يجعله من ذهب، والسن كذلك جوزوه ونصوا عليه. والمطلي بأحدهما، فالناس نحاط لي بذهب يحرم استعمال. فإن حصل بعرضه على النار شيء، إنما يحصل المطلي عبر في المقدمة بالمموه يعني مطلي، تمام، طلوه بالذهب. إن كان يحصل منه بالعرض على النار شيء، يعني لو عرضته على النار تشوف الذهب يقطر من شدة الطلاء وسماكة الطلاء، هذا ما يجوز. وإن كان لا ألا طلاء يسير جدا ورقيق بس هو لاصق في هذا يجوز، لكن التمويه في ذاته حرام، تمام. التمويه، فعل التمويه حرام على الصائغ والمختص. أما بالعكس عنده إناء من ذهب طلا بنحاس. الشيخ ابن حجر أطلق الحل، قال عاد كلا سترت الذهب ما عاد يرى، طليته بنحاس هل يجوز استعماله؟ قال نعم الشيخ ابن حجر. وشيخ الإسلام والرملي قال وإن حصل منه شيء بالعرض على النار. لا يحرم، وإن لم يحصل شيء فيحرم. لو إذا ذهب قلت له تلا خفيف من نحاس يحرم استعمال. الشيخ ابن حجر أطلق سواء حصل منه شيء بالعرض على النار، هذا عكس طبعا، هو الإناء ذاته ذهب لكن طلاه بله بالنحاس، وليس إناء نحاس طلاه بالذهب. أما ذاك فيحرم باتفاق إذا طلاه بالذهب، لكن إن حصل منه شيء بالعرض على النار وإن لم يحصل شيء لخفة الطلاء ورقته فلا يضر. والمطلب أحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال على الرجال وعلى النساء، وكذا اقتناؤه بلا استعمال بس ما يخلي عنده كذا منظر وزينة وسط المنزل ما يستعمله له يحرم. حتى الميل من الفضة، تعرفون الميل اللي يتم الاكتحال به جعله من فضة ما يجوز. يعني حتى بيخليه بس ما بيستخدمه له، قال له ميل الفضة بيخليه كذا بس زينة، بيعرضه عرض ما يجوز. والمضبب بالذهب حرام مطلقا. توسع في الآنية، ذكر الآنية ثم ذكر المطلي منها، الآن المضبب إناء ينكسر من نحاس من خشب من معدن فيجعل الذهب والفضة يمسكه يضببه، يعني يلحمه من بالذهب أو بالفضة. والمضبب بالذهب حرام مطلقا، المضبب بالذهب حرام مطلقا بلا تفصيل. هذا الذي رجحه الإمام النووي خلافا للرافعي. الرافعي جوز الضبة سواء كانت بالذهب أو بالفضة، والذي صححه الإمام النووي أن ضبة الذهب تحرم. قال صاحب زوائد الزبد وضبة العسجد حرم مطلقا، العسجد يعني الذهب، كذا الإمام النووي حقق مضبب حرام مطلقا. وقيل لك الفضة، هذا عند الرافعي جرى عليه الرافعي. ما هي الفضة التي تجوز الضبة؟ أي هي الضبة؟ قليل كثير لها حاجة ولا قصد الزينة بها؟ قال إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام، ضبة كبيرة وأرادها لأجل الزينة حرام لما فيها من السرف والخيلة، أو صغيرة لأجل الحاجة لا هي كبيرة ولا المراد منها الزينة وإنما حاجة جبر المنكسر من الإناء، هذه تحل، أو صغيرة للزينة مكروهة، كبيرة للحاج مكروهة. قال صاحب الزبد وقد نظم هذا المعنى في بيت واحد، هذه الأربع المسائل: صغيرة لحاجة، كبيرة لزينة، كبيرة لحاجة، صغيرة لزينة. واضحة معكم؟ كبيرة لأجل الحاجة مكروهة، صغيرة لأجل الزينة مكروهة، صغيرة لأجل الحاجة حلال، كبيرة لأجل الزينة حرام. قال صاحب الزبد وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين. التفصيل جابه على الضبة الذهب والفضة معا. قال بعدين صاحب الزوائد أزاد بيت وضبة على السجاد يحرم مطلقة، فيكون التفصيل على ضبة الفضة فقط. وتحرم الضبة من هذين، الإشارة إلى الذهب والفضة، بكبر عرفا مع التزين، حرام. كبيرة مع التزين لغرض التزين به حرام. إن فقد حلت، فقد الكبر وفقد التزين، يعني صغيرة ولأجل الحاجة، هذا حلال الضب من الفضة. وفردا تكره، كبيرة لحاجة صغيرة لزين، مكروهة في الحالتين. كبيرة للزينة عرفنا حرمتها، صغيرة للحاجة عرفنا حلها، بقي كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة هذه مكروهة. إن فقد حلت وفردا تكره، والحاجة التي تساوي كسره. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع منه من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها، تمسك الإناء حتى لا يتفكك. ثم قال وتكره أواني الكفار وثيابهم، مكروها سواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس أو لا يتدينون كأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هي حرام، النبي توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ سيدنا عمر من جرة نصرانية. طيب أواني الكفار وثيابهم هذا مكروه فقط وليس بحرام. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد ومرجان ولؤلؤ، وأن كانه نادر جدا يعني أن تجد إناء من ياقوت، ولا ما هي الأحجار كريمة صغيرة وما تنصب حتى تتحول كلها إلى، ما تصب تحول كلها إلى ياقوت وزمرد. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال المتصف بكل كمال، الذي أرسل إلينا خير الرجال ليحرم علينا الحرام ويحل الحلال، سيدنا محمد المصطفى عظيم أهل الأرض والسماء، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف حلقتنا مدير مجلس الإفتاء بتريم الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبكل العلماء تريم في الدارين آمين. ولمن أراد الاتصال بالبرنامج يرجى الاتصال على الهاتف 414-1111. الحبيب مشهور، وصلت إلى البرنامج كثير من الأسئلة، نبدأها بهذا السؤال. يسأل السائل يقول: هل يثاب القارئ لقراءة القرآن بقلبه أم لا؟ أو يثاب عندما يسمع نفسه أو عندما يسمع شريطا أو غيره؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأن سؤال الأخ العزيز حول تلاوة القرآن بالقلب بدون لفظ، هذا لا يثاب الإنسان على كل الأذكار والأوراد إلا باللفظ، واللفظ بحيث يسمع على الأقل يسمع نفسه فقط. حتى أركان الصلاة القولية، تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أركان قولية ما تعتبر أركان إلا إذا تلفظ بها بحيث يسمع نفسه. وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن بفهم أو بغير فهم، هذا معلوم، لكن التلاوة ما سمى تلاوة إلا إذا لفظ بها. أنما القرآن في قلبه وذكر الله في قلبه يثاب عليه ثواب ثاني، لأن القرآن ذكر لله، كما ذكر الله إذا يذكر الله بقلبه يحصل ثواب الذكر بالقلب، وإنما ثواب التلاوة مشروط باللفظ بأن يلفظ به. وقال نبينا محمد: اقرأ القرآن كما أنزل ورتل القرآن ترتيلا أجبوت تجويدا، اقرأ القرآن كما أنزل. فيجب إذا أراد الشخص حصول الثواب حق التلاوة، فيجب عليه أن يتلفظ بالحروف والكلمات على الأقل حتى يسمع نفسه فقط. إذا أسمع نفسه فقط يكفي، يحصل ثواب التلاوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة القرآن. وأما هجر القرآن الحاصل الآن من بعض الناس يمكن لهم من القرآن من رمضان، هذا غلط، يجعل الإنسان حصة وافرة ورد من القرآن. كان السابقين وردهم ختمة ختمتين إلى أربع ختمات وصلوا، والآن حتى الإنسان على الأقل جزء جزئين، على الأقل حتى نص جزء ورد يوميا حتى يختم الختمة في نص جزء في الشهرية ختمة. ونسأل الله يوفقنا إن شاء الله ذاك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وعن سماعه في من شريطه،
2: السؤال الثاني: هل يثاب على سماع القرآن من شريطه وغيره؟ فنقول هناك عندهم مستمع وسامع وقارئ. القارئ هذا يحصل ثواب كما ذكرنا إذا تلفظ بالتلاوة، والمستمع الذي يجلس للاستماع. فقد جفرت أن المستمع كالقاري، مستمع كالقاري الذي ينصت ويصغى في سمعه وقلبه ولبه لكلام الله من قراءة غيره، هذا يحصل أجر كذلك. وأما مستمع من الأشرطة من شريط، هذا صدى صوت، لكنه إذا يتفاعل مع الاستماع ويتدبر القرآن بالاستماع لا يبعد أن يحصل ثواب، وأن كان ليس صوت حقيقي. لما هذا في الأشرطة إلا صدى صوت، صدى، لأن لو قلنا صوت حقيقي بيحرم استماع الآلات المحرمة منه، من قنبوس وطنبور ومزمار وغيره. لكن لما أنه إلا صدى ليس صوت حقيقي، فلهذا لا يحرم استماع إلا إذا كان سبب فتنة وسبب يعني هيج الشهوة، هذا من زاوية أخرى. لكن من ناحية لزاوية الاستماع، ما دام قلنا أنه ليس صوت حقيقي، فهذا إذا استمع الإنسان إلى الأشرطة وتأثر بها وتتفاعل معها لا يبعد أن يحصل ثواب المستمع، لأن قال هناك حتى المستمع والسامع. السامع هذا ما قصد الاستماع، وإنما مرة وسمع آية من غيره ولا جلس. فالفرق بين المستمع والسامع أن المستمع من جلس للاستماع، جالس يسمع للاستماع، هذا مستمع. والسامع اللي مار في طريقه وسمع آية، حتى هناك سجود التلاوة يصلي للقاري والمستمع ولا، والسامع فالقاري اللي يقرأ، والمستمع الذي جلس للإنصات والاستماع، والسامع اللي مر في طريقه ولكن مر على سمع آية السجدة. ولا يبعد عن هذا المستمع من الشريط مثل السامع ذا، يعني فإذا تفاعل مع الآية دبر معانيها لا شك أنه يثاب على ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معانا على الخط الأخ أبو عبد الله، تفضل.
3: يعني رجل عنده جار وعنده أولاد، يعني هل يجوز
1: عنده إيش؟
3: أولاد، يعني هل يجوز إعطاء الزكاة لأولاده وهم بالغين رشدهم؟
1: هل يجوز إعطاء
3: الزكاة أولاده وهم بالغين رشدهم؟
1: مرحبا، سؤال آخر.
3: وش تقول؟
2: الزكاة جعلها الله لأصناف ثمانية كما جاء في النص القرآني: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السؤال هو إعطاء الزكاة للأولاد، أما إذا كان أولاده عنده في بيته ما تصح فيه يأكل وياهم، يعني لا بترجع له. وأما إذا كان مستقلين في بيته لكن كله يطبخ لنفسه وكله مشتام شانه وكله مستقل بسرته، إذا كان هذا الولد بلغ كسوب ولكنه فقير، هذا صح الزكاة فيه، يجوز يعطي سواء في البيت عنده لكنه حاله حال نفسه، شانه شان مستقل يجوز إذا كان بلغ كسوب. أما الولد الصغير إذا بلغ عاجز عن الكسب وزوجه وأبوه، الأبو زوجه ينفق عليه النفقة تجيب على اللب، لماذا؟ لأنه بلغ غير كسوب، ما هو قادر على الكسب، لأن النفقة للصبي تجيب على الأصول للفروع حتى يبلغ كسوب. فإن لم يبلغ النفقة على الولي، لما يبلغ بلغ ولا هو قادر على الكسب غير كسوب يستمر النفقة له حتى في صل 20 30 40، لأن كان معوق أو معطل أو معذور ما هو كسوب، تستمر النفقة. وهذا إذا وجبت على النفقة عليه، إذا وجبت النفقة على الأب للإبن ما صح الزكاة فيه. أما إذا بلغ ولده كسوب ثم افتقر أو مرض أو شيء، مع تيب النفقة على الأصول، ليه؟ لأنه بلغ كسوب، فهذا يجوز إعطاء من الزكاة. إذا كان كونه ابنه، كونه فقير، كونه مسكين، أو كونه غارم، كونه ابن سبيل، إذا كان من هؤلاء الأصناف الموجودين عندنا في حضرموت الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل. من الفقراء؟ الفقراء الذي لا مال له ولا كسب، فقير. والمسكين له مال وكسب، يقع موقع من كفته لا يكفيه، دخله من جهده، من عمله، من تجارته، من زراعته، من هندسته، من شهرته، ما تغطي، ما تغطي مصاريفه. فمثلا الحين كثير الموظفين لهم شهرة محدود وعنده أسرة، ما تكفي المشهرة، ما تغطي مصاريف لا الأسرة من نفقة، من أكل وإدام للأكل وكسوة وعلاج وعياد وكل شيء. الدخل حقه من الدولة أو من المرفق الذي يشتغل فيه، حتى مرفق أهلي، ما يغطي مصاريفه، هذا يسمى مسكين، لأنه إذا حصل فوق نص مسكين. وإن كان حتى معود سيارات، معود زراعة، معود تجارة، ما ننظر لهذا الشيء، ننظر للمكسب حقها، الفوائد والعوائد. إن كان الفوائد والعوائد الدخل حقها يغطي مصاريفه فقني ما صح الزكاة فيه. فلهذا السؤال عن يعطي، هل يجوز يعطي الزكاة أولاده؟ فقلنا من بلغ من أولاده كسوب ثم افتقر، صار فقير أو مسكين أو غارم، يعني غارم على يدين، أو من أبناء سبيل عبر الطريق طاش يودي لبلاده، يعتم الزكاة، يعتم الزكاة، لأنه بلغ كسوب ثم ظهر عليه الفقر أو المسكنة أو الغرم، صار مديون. يعني حصل بعض شياب ابنه مشتام شانه، حاله حال نفسه، وعقى عرصه عليه ديون، يجوز لابوه الشيبه يعطيه من الزكاه، اذا الزكاه، لان هو الاقربون اولى بلا بالمعروف، هذا حق بها، لانه بلغ كسوب. اما قلنا اذا بلغ كسوب تستمر النفقه حق لها، حتى الحجر حق الصبا يستمر عليه، ما ينفق عنه، لان من انواع الحجر حجر الصبا، فيستمر هذا مع الصبي حتى يبلغ كسوب. فإن بلغ الكسوب يستمر حق الصبا عليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ بدر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا في الجمعة الماضية سألت سؤال، طيب. بس ما الجواب ما هو حسب السؤال بالضبط، وسألته ثاني مرة اتصلت عليكم ما جبتوه. طيب. قلت لك دحين المأمون، لما بعض الناس لما يجي يأم ورا الإمام،
1: طيب،
4: ما عاد يقول نصلي فرض صلاة الصبح أو العصر أو الظهر مثلا، تو يقول الله أكبر بس، هل هذا صح ولا لازم نقول نصلي فرض صلاة العصر أو الصبح؟
1: جزاك الله خير.
4: مفهوم السؤال؟
1: إن شاء الله مفهوم.
4: السؤال الثاني عندي، باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر في الحديث. يقول الحديث الأفضل صومها في أيام البيض، وهي 13، 14، 15، وقيل 12، 13، 14، والصحيح على موجب الحديث المشهور الأول. السؤال، لماذا الحديث لم يحدد الأيام بالضبط؟ علشان الذي ينوي الصوم يكون على يقين بالأيام المستحبة صيامها.
1: طيب.
4: وأيضا كيف يتأكد الشخص من الأيام لأنه أحيانا الشهر في التقويم مثلا 30 يوم، وأحيانا وحسب الهلال يكون 29 يوم. طيب. وكيف يمكن أن يعرف، لأنه لم يعلم بالهلال إلا في رمضان وشوال والحجة فقط. هذا السؤال.
1: جزاك الله خير.
4: شكرا.
2: جوابنا على السؤال الأول قد أجبنا عنه، بأن من في أي صلاة يقول الله أكبر، هذه الله أكبر ركبنا كان صلاة تكبيرة الإحرام، وعاد النية معها، النية من أركان الصلاة، أركان الصلاة الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، والنية جعلوها مع التكبير. النية تكون عند أول عبادات إلا صوم، فأول عبادات أول الصلاة الله أكبر، فيجب على المصلي أن ينوي. وقالوا النية في عندك السفينة 3 درجات، إن كان الصلاة فرض وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وكانت نافلة مؤقتة وذا سبب وجاب قصد الفعل والتعيين، وكان نافلة مطلقة وجاب قصد الفعل فقط. هذه درجات النية. ومعنى النية القصد، النية لغة القصد، النية لغة القصد، نويت شيء قصدته. فالنية محلها القلب، وشرعا قصد شيء، النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. النية على سبيل القصد، لكن حقيقتها، حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فعندما تحرم بتصلي، أول الصلاة تكبيرة الإحرام، لابد عند تكبيرة الإحرام تقصد النية، والنية محلها القلب. فإذا استحضر في قلبه أصلي فرض الظهر الله أكبر، صلي فرض العصر نطق بالله أكبر، ولكن استحضر في قلبه أصلي فرض الظهر، أصلي فرض العصر، أصلي فرض المغرب في قلبه، قابل قبله بقلبه قال أصلي، ما تلفظ بلسانه، بقلبه فقط استحضر أصلي قصد الفعل، والتعيين الظهر وفرضيته، وصلي فرض الظهر، وصلي فرض العصر، وصلي فرض المغرب، وصلي فرض العشاء. هذه هي النية، وتكون محلها القلب، والتلفظ بها قالوا الشافعية التلفظ بها سنة. فمن قال الله أكبر واستحضر قبل التكبير وصلي فرض الظهر بقلبه، التكبير في صلاته صحيح. ومن قال الله أكبر ولم يستحضر وصلي فرض الظهر، صلي فرض العصر ما يستحضرها، قال الله أكبر صلاته باطلة. فلا بد من استحضار النية، والاستحضار يكون بالقلب، وإنما التلفظ بها سنة لاجل يساعد اللسان القلب، هكذا منص علماء الشافعية على التلفظ بها سنة لاجل يساعد اللسان القلب، إن الكلام في الفؤاد، وإنما يقعد اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا واحد مستبعد يقول صلي فرض الظهر ولا شيء في قلبه، الغالب ما بيتلفظ، لأن اللسان اللي تابع للقلب، بل الأعضاء سبعة كلها، اليد والفرج والبطن والسمع والبصر واللسان، كل هذه الجنود عند القلب. فإذا قال أصلي فرض الظهر بلسانه يدل على أن النية في قلبه، وإذا ما قال بلسانه أصلي فرض الظهر لكنه استحضر في قلبه، بقى في قلبه داخل ما تلفظ، سمعنا قال الله أكبر بعد استحضار قصد الفعل وصلي، والفرضية فرض، ويعين صلي فرض الظهر، وصلي فرض العصر، وصلي فرض المغرب، هذا التلفظ بها سنة كما ذكرنا. فإذا تلفظ بالنية فعمل بالسنة، وعرفنا أن النية في قلبه. ولكن إذا ما تلفظ بها، سمعنا قال الله أكبر، هذا حتى السامعي، واحد كان إمام ينوي سرا النية سرا ما يصير تلفظ بها، لكن يقول الله أكبر، في كثير مامومين قالوا كانك تستعجل في التكبير متى تنوي، يعني يا هو قال منوي بقلب، فإذا نوى بقلبه وقال الله أكبر صح صلاته. الحنبل الذي يقول الله أكبر ولم ينوي بقلبه، هذا شو صلاته باطل، صلاة باطلة، لأن النية ركن، إنما الأعمال بالنيات، إنما الحصر، إنما الأعمال بالنيات، والنية فرض أو ركن من أركان الصلاة، وهي محلها القلب، ما قلنا شيء. لكن يستحضر عندما يقول الله أكبر، يستحضرها وصلي فرض الظهر، صلي فرض العصر، صلي فرض المغرب، صلي فرض العشاء، صلي فرض الصبح بقلبه، ثم يقول الله أكبر. فإذا ما وجد هذا الاستحضار بقلبه شو صلاته باطل. أما إذا استحضر بقلبه تفوت ولا تلفظ بها، الصلاة صحيحة وتفوت السنة، سنة من صلاة الصلاة التلفظ بالنية كما قال علماء الشافعية، أن التلفظ بالنية سنة. ودليلهم على هذا أن النبي تلفظ بالنية الحج، وقاسوا على ذلك بقية الفروض، كل فرض لا بد من نية سنة يتلفظ بها، بحيث يسمعه من من بقربه من بجنبه يسمع. هذا الترفض بالنية سنة، واستحضارها بالقلب فرض، مفروض الصلاة. فمن كبر قال الله أكبر ولم يستحضر، ذكرنا الكلام مرات، إذا كبر الله أكبر ولم يستحضر القلب صلاته باطلة، وإن استحضر في قلبه وصلي فرض الظهر أو العصر أو غيرها ثم ولم يتلفظ بها ثم قال الله أكبر صلاته صحيح، تفوت السنة. من سنة التلفظ بالنية، والله أعلم.
1: السؤال الثاني قال: من السنة صيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، وفيها خلاف كما في الحديث هل تبدأ من 12 أو من 13، فلماذا الحديث لم يحددها؟
2: الأيام حديث النبي اللهم صل وسلم عليه قال من صام 3 أيام من كل شهر. العلماء قالوا الأفضل أن تكون أيام البيض، أيام البيض هي 13 و14 و15، ولا أحد قال 12 إلا أن كان الاحتياط كما جاء في سؤاله عن الشهر ودخوله. لا، إذا ما ثبت يحتمل أن أن أن أنه شهر ثابت. وأما أيام البيض متفق عليها أن 13 و14 و15، والنبي الله صلى الله عليه وسلم عليه كلامه في إطلاق، لكن من صام 3 أيام حتى غير أيام أيام البيض يحصل الفضل والثواب، هذا المربوط بصوم 3 أيام أول الشهر وسط الشهر بعد مرور 10 بعد مرور 15 بعد مرور 20 بعد مرور 5 أو حتى الأيام الأخيرة في الشهر. فالدين يسر، فالنبي يسر. نعم، لما تصادف عادها 3 أيام أيام البيض، في حديث ثاني عن النبي في فضل الصوم أيام البيض يحصل الثواب من زاويته، زاويته إنه كونه صام 3 أيام في الشهر وكونه صام أيام البيض. أما هي حديث النبي ذا مطلق بصوم 3 أيام ولم يقيد بالبيض، لو صام الثلاث الأول في الشهر أو بعد 5 أو بعد 10 أو بعد 20 أو بعد 25 أو حتى من 28 أيام السود. نعم، يصدق عليه صام 3 أيام من كل شهر من الشهر، ولكن لما تكون ال3 أيام دي صاد أيام البيض يحصل عاده فضيلة ثانية من زاوية أخرى. في حديث ورد عن النبي في صوم أيام لا البيض وأيام السود، البيض 13 و14 و15 والسود 28 و29 و30، هذا أيام البيض أيام السود. لما صاد 3 أيام صوم أيام البيض أو أيام السود يحصل فضيلة من زاويته، هذا المقصود. وأما كلام النبي في الحديث إلا مطلق من صام 3 أيام من أي شهر، من أي شهر في أول في ما هي مقيدة بأيام البيض، إلا إذا كان بيصوم 3 أيام أو لا تكون صادف أيام البيض يحصل فضيلته أو صادف أيام السود يحصل فضيلته، فهذا المطلوب. وأما سؤاله عن متى نعرفها أيام البيض ولا أيام السود، والآن الشهر ما يثبتون إلا شهر رمضان، هذا من التقصير من المسلمين ومن الدول حق المسلمين. ذكر العلماء رضي الله عنهم أن التعرض للهلال فرض كفاية، إذا تركوه كلهم الناس ماثومين. والآن لو نقول الناس ماثومين لو حتى شافوا الشارع عطونا من كونوا لقيت هلة في رمضان تجتمع، هذا تقصير من الدولة وتقصير من الناس كلهم، لأن يجيب التعرض للهلال في كل شهر، لأن الشهر الشرعي ما هو بالجدول ألا بالتقاويم. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، والعادة من شهر رمضان مشان العدد من مرة ما توفى عنها زوجها لا عدة 14 و10 أيام، مرة طلقها زوجها لا عدة 3 أطهار 3 شهور إذا ما هي متعداد الحيض. والأجال حق الديون اللي عند الناس العبرة بالأشهر العربية، فلهذا التعرض للهلة هذا نبه السائل جزاه الله خير نبه عن فرض كفاية متروك وهو التعرض للهلة. ولكن لو قلنا الناس تعرضوا للهلة عند من يثبتونه؟ لأنه لو تعرضوا له شافوه ما يثبت برؤياهم، اسم الشهر من قد الرؤية، رؤيناه ثبت لو ثبته عند من؟ عند الحاكم، عند القاضي. فينبغي للوزارة العدل تعين قضاة تقديم صلاحية لأن يقبلوا الهلال في كل شهر من محرم إلى الحج، الأشهر العربية كلها، والعبرة والاعتماد على الرؤي رؤية شرعية يكون الشهر 29 ما رؤي 30. نعم، حتى الحين عبد الله بن حسين الفقيه قال ماشي ضرورة، إذا حد شهادة كاملة وافية شافوا الشهر 30 قلوا الشهر 29.

وإذا كان رؤيا إلا ملفلفة وملفقة وفسقة وناس لا يؤمنون على ذلك. قال ماشي داعي، ماشي ضرورة لهذا. يكمل 30 وبيكون بيكون شهر كامل 30. ف 29 هذا إذا رؤي، وإذا رؤي وثبت عند الحاكم. إذا رؤي ثبت عند الحاكم يكون الشهر 29. وإذا ما رؤي أو رؤي ولم يثبت عند الحاكم، ما ثبت عند الحاكم، يكون شهر 30. إلا بثبوته عند الحاكم 26. الآن أكثر الناس معتمدين على التقاويب القداول هذه، ومع العلم أن القداول دائم قد تختلف، لا يخرج شهر 29 لا يخرج 30. فمحرم على حسب علماء الهيئة وعلماء الفلك، محرم الأشهر الفردية اللي هي وتر ذي كلها تكون 30. محرم، ربيع أول، جماد أول، رجب، رمضان، هذه تكون كل هذه وترية، ذي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر. أما الأشهر الزوجية كما ظفر، ربيع ثاني، جماد ثاني، وكما شعبان، شوال، والحج، هذه يكون 29. الأشهر الفردية اللي هي وترية 30. فمن خرج المحرم 29 من أي جدول، غلطان هذا صاحب الجدول، لا يكون محرم 29، عقب عبا خابطة يخلي ظفر 30، خلاص الظفر ما هو 30، هذا 29. هذا علماء الهيئة والحساب قال. فقداول الآن الحين طبعون منها ولا هم عندهم خبرة بلا علماء الهيئة وعلماء الحساب. فعلماء الحساب قرروا على أن الأشهر، ولكن ذل إذا قرر علماء الهيئة والحساب أن الشهر 30 و 29، هذا بالنسبة للإصلاح. لكن الشهر الشرعي بالرؤية، إن رؤي يكون 29 إلى 30، ما رؤيك من 30، هذا الرؤية معتبرة بعدول رؤوه ورؤية مضبوطة وثبت عند القاضي، يحكم القاضي بأن غدا من شهر كذا، ويكون الشهر حسب الرؤية يندر دقيقة 29. وإذا الرؤية فيها تلفيق أو ما هم عدول، قال لا كملوا 30 وخلاص الشهر توماتيك بيدخل بعد 30 بيدخل. فمحرم الآن على حسب الوقوف بعرفات، بيكون محرم بيوم الأربعاء باعتبار الحجة 30 عزل، لأنها سنة كبيسة، باعتبارها سنة كبيسة لأن الوقوف بالثلوث. نعم، فيكون الحجة 30 هذا العام، مع أن عدا شهر زوجي، ما هو فردي، ما هو وتر شفع، لكنه كبيسة. لما أنه كبيسة كان 30، وهو اليوم في الشهر الأربعاء. كيف جداول تلقيه الخميس على أي شارع هذا وعلى أي قاعد، لا هم مع الشرع ولا مع الفلكيين. حتى الشرع شارع ما يزيد الشارع على 30، شارع عربي يزيد على 30، لا ولا هم مع أصحاب الفلك. فمن جعله بالخميس غلطان، لا هم مع الشارع ولا مع علم الهيئة والفلك. فمحرم بالأربعاء ومحرم يكون 30 غلاق والخميس. الجمعة اليوم أو اليوم أو اليوم في الظفر، هذا اليوم جمعة أو اليوم في الظفر، هذا باعتبار لا. ولو رأي قبل البارح حد رأى وثبت عند الحاكم بيكون محرم شهر شرعي، مع أن نقول الشهر الفلكي 30، لكن الشهر الشرعي باعتبار الرؤية. ولكن الرؤية المشكلة أن السلطة والدولة لم تعين حد لثبوت الأهلة إلا في رمضان، وهذا غلط. فقد نص العلماء أن التعرض للأهلة كلها محرم، ظفر، ربيع أول إلى آخره فرض كفاية، إذا تركوه كلهم مأثومين. حين كلنا في الإثم، والإثم الكبير على الدولة حقنا، على السلطة وعلى وزارة العدل والقضاء، هم ذيلا مسؤولين عن الشهر. لابد يتعين الدولة تعطي صلاحية القضاء لاستقبال ثبوت الهلال. إذا حد رأى، كان أول عند أيام الدولة الكثيرية القاضي في تريم يعطونه صلاحية بأن يكون

0: بعيدة في صنعاء. طيب حد راهنا ظلي بتليفون أو كيف؟ والشهادة بس بالتليفون. فينبغي يعينون لجان في كل منطقة بحيث لو رأي أي شهر يثبتونه عنده. هذا شهر شرعي توقف عليه العدة حق الأوفاء، عدة حق الطلاق، الآجال حق الديون متعلق به. وبعدين الصوم كذلك. فهو سائل طرح في سؤاله كيف يعرف الأيام البيض أيام السود. فلهذا من قال إنه يصوم 12 هذا الاحتياط، يقول خاف الشهر ثبت بالرؤية ولا حد ثبته، يصوم قدام يوم 12 13 5 صوم 4 أيام. كما هناك تقدم في يوم عاشوراء يصوم يوم قبله ويوم بعده لأجل نضمن إنه صام له يوم العاشر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ محمد من القوز.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: منها سؤال ثلاث.
1: مرحبا تفضل.
2: أولا جيرانها بتخالي.
1: طيب.
2: رضعت ولدها الخامس. كيف خوانها الأوليين؟ هل خوانها ولا مش خوانها؟
1: جيرانكم رضعوا من؟
2: بالتخالي.
1: بنت خالك أيوه.
2: أيوه. رضعتها بولدها الخامس. يعني هي اللي رضعتها هذه عندها 4 5 6 عيال.
1: طيب.
2: رضعتها بالولد الخامس.
1: طيب.
2: طيب كيف الاخوان الاوليين خوانها ولا مش خوانها؟
1: طيب.
2: واحد رضعت اثنين تزوجوا.
1: سؤال ثاني هذا؟
2: ثاني. خوان تزوجوا، خوان اثنين تزوجوا.
1: طيب.
2: واحد يا بنت واحد يا ولد. الولد رضعته ام البنت، والبنت رضعته ام الولد.
1: طيب.
2: طيب كيف الاولاد اللي بعدهم هذول؟ والسؤال الثالث ولد رضعته حباباته بولدها الاخير. ولد رضعته حباباته بولدها الاخير.
1: طيب.
2: ولدها توفى وجوزها توفى. الحين بنت ولد هذا هل خوان يكون رضع
1: الحباباته بولدها الاخير ثم توفى كلهم؟
2: ولدها الاخير رضعته بولد بنتها. ولد
1: طيب.
2: بنتها رضعته حباباته ولدها الأخير، وبنتها هو الولد الأولي. لحين الأولاد الثانيين اللي بعد الولد هذا اللي رضعته حباباته هل خوان لهم ولا لا؟
1: خوال.
2: خوان يعني هم خواله، لكن إذا هذه رضعته حباباته.
1: السؤال الأول قال لجيرانه بنت رضع جيرانه رضعوا بالتخاله رضعتها بولدها الخامس، كيف الأخوان الأوليين بالنسبة لهذا الولد؟
0: المرأة هذه اللي من جيرانه اللي رضعت بتخاله بولدها الخامس، على سبيل المثال بنقول هند رضعت البنت هذه اسمها مريم بلبن ولدها الخامس، الخامس معياله بنقول زيد، الخامس معياله اسمه زيد، ورضعتها رضعت بنت مريم هذه مريم اللي رضعت من المرأة من الهند بلبن ولدها زيد الخامس، عيال هند ذي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والمحل السادس والسابع والثامن حتى إلى 100 كلهم خوان مريم ذي، لأن مريم رضعت من هند، هند صارت أمها من الرضاع. فعيال هند المتقدمين والمتأخرين القدام الخامس الأول والثاني والثالث والرابع واللي بعد الخامس السادس والسابع حتى إلى 10 إلى 100 كلهم ذيلا أخوة لمريم، أخوانها من الرضاع، أخوانها من الرضاع. وعاد كذلك زوج هند، زوج هند يصير أبوها من الرضاع، زوج هند يصير المريم أبوها من الرضاع. لو زيد معه بنات من حرمة ثانية غير هند، حرمة ثانية غير هند معه 4 زوجات، مريم ذي تصير أخواته، أخوات من الرضاع من الآ من الأب. وأما عيال ما عيال هند خوانها من الرضاع من الأب والأم. أبوها أبوها هذا عامر، وأمها هند. فعيال هند زيد ذا اللي ضعت لبانه الخامس ذا خوها، وخوان زيد كلهم خوانها. خوان زيد سواء من مريا من هند أو من أبوها، أبوه اسمه عمر. معوز وقال ثلاث أربع محن أولاد، أولاد زيد أبوها من الرضاع خوان. فالرضاع ينتشر بانتشار كلي. فنقول هذه مريم، زيد هذا اللي رضى البان أخوه، وأخوانه لي من قبله ولي من بعده كلهم خوانه. وكذلك عيال زيد صاحب اللبن حق هند، هند زوجها زيد، زوجها عمر، هند زوجها عمر، معه زوجات ثانيات ومعهن أولاد. نقول الأولاد كلهم أخوان مريم، أخواننا من الرضاع من من؟ من الأب فقط. ونعاد هند مع أولاد من زوج ثاني غير عمر، مع أولاد من خالد عاد. من قدام تأخذ عمر خذت على خالده. إخواننا من الرضاع من الأم، من الأم فقط. فالأخوة من الرضاع من الأب، أخوة من الرضاع من الأب والأم، أخوة من الرضاع من الأم. هذا جواب السؤال الأول الذي يقول لرضعت هذه بولادها الخامس، ثم صورناها الخامس ذا زيد، والمرضعة هند، والرضيعة مريم. فمريم أخت زيد، وأخت أخوة زيد كلهم، كل من كان أخ لزيد فهي أخته، كل من كان أخ لزيد من أبوه وأمه، من أبوه فقط أو من أمه فقط، من كان أخ لزيد فمريم أخته، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الثاني قال: أخوان تزوجا واحد أتى ببنت والآخر أتى بولد،
0: نعم،
1: ثم زوجتا هذين الأخوين كل واحدة رضعت ولد الآخر، كيف الأولاد التي بعدهم بعد الولد؟
0: بقول زيد وعمر كل واحد تزوج، زيد أنجب ولد بكر، وعمر أنجب بنت هند. قامت زوجة زيد أرضعت هند، وزوجة عمر أرضعت بكر ودمن ولد ولد ولد ولد زيد. فنقول دحين صاروا كلهم أخوان، ذيلا أخوان، أخوان من الرضاع، ما يصح يزوجون على بعض البعض. كيف عيالهم بعدين؟ أما هم ذيلا الاثنين الأول، ذيلا الولد والبنت، لما يزوج عليها أخته، أخته من الرضاع، بزوج عليها أخوها، ما يصح. لا هي يزوج عليها ويزوج عليها، لا هو يزوج عليها ويزوج عليه، أخوان ذيلا. لكن عيالهم عيال زيد وعيال عيال الأخوين ذيلا، ذيلا أول يتراضعوا ما يصح. إذا بيكون ثانين ما تراضعوا، عادهم أنجبوا بعدين أولاد وأنجبوا بنات، ما لهم دخل إذا ماشي رضاع. إن شي رضاع حكم حكم ذيلا، إن شي رضاع حصل من بعدهم جاء. الحين في السؤال اللي قال جابت ذي جابت ولد وذي جابت بنت، ذيلا تراضعوا، ذيلا خلاص محرمية بين أخوة أخوة ذي. أنجبوا بعدين أولاد وبنات عادهم بعدين، إذا ماشي رضاع يصح يزوجوا، ماشي محرمية. وإن شي رضاع كما ذيلا يصير، وأولادهم ما يدخلون في الكلام ذا ألا إن شي رضاع. أولاد الأخوين ذيلا أولاد الصلب ذيلا قلنا قلت ما أخوة ذي ما يصح، أخوانهم الثانيين إذا ماشي رضاع ماشي محرمي، أولاد ذيلا أولادهم بعدين إذا ماشي رضاع ماشي محرمية بينهم، والله أعلم.
1: قبل إكمال الأسئلة نستقبل مكالمة من الأخ أبو سعد، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام.
3: عندنا سؤال، أولا بالنسبة لموضوع الإرث هذا، يعني توجيهات الحين مشهور بالنسبة الآن بعد وفاة الآباء كثير تحصل مشاكل بين الأبناء، يعني
1: طيب
3: وإيش توجيهات المشهور مشان القسمة؟ يعني هل هناك حلول مثلا الأب ممكن يقوم بها يعني بين الأولاد مشان يحل المشكلة بينهم؟ مثلا عنده اثنين ديار، عندنا أب توفي وعنده اثنين ديار، دار صغير قديم ودار الكبير هذا، والأولاد هذول اللي سكنوا في الدار منهم 4 سنين في الدار الصغير و2 في الدار الكبير.
1: طيب.
3: واللي في الدار الكبير هذا هم بنوا في الدار يعني. لكن لما توفي أبوهم قالوا لهم خلاص هذا الدار حق أبوكم يعني. لأنه هو باسم أبوهم. الآن بيقسمون قالوا لهم خوانهم يعني في القسمة حقهم طلع على مبلغ عليهم يدفعون لأخوانهم اللي في الدار الصغير. وهم المبلغ هذا ما بيقدرون يدفعون.
1: المبلغ الذي في الدار الكبير.
3: أيوة يعني طلبوا منهم لأن ده في دار صغير وده معهم الدار الكبير. طلبوا مبلغ منهم ولا بيقدرون على المبلغ هذا يعني. وهل يشلون مثلا يكونهم ما بيقدرون يقولون لهم شلوا لكم غرفتين او 3 غرف من ال ولكن هذه المشاكل اللي تحصل كذلك ايه توجيهات المشهور يعني للآبة يعني.
1: صحيح.
3: ان شاء الله هذا ما عندنا ولا. لا
1: نكمل مكالمة الاول. قال ولد رضعته حبابته بولدها الاخير فهل تعتبر فماذا تعتبر له؟
0: إذا رضعت حبابته يصير ولدها يصير أخو أبوه وأخو عمامه أخو عماته. حبابته أم أمه قال رضعته أم أمه رضعته يصير هذا ولدها كما عياله ثاني أبوه أخوه يعني. أبوه من النسب أخوه من الرضع ليه أخوه لأنه أم الأب رضعت الابن ولد البنت ولد البيت رضعته الحبابة فعيال الحبابة كلهم أخوانه فلهذا ما يصح يزوج عند حد من عمامه ولا من عيال عمته عمامه وعماته لأنه هو أخوهم لو بيتزوج عند حد منهم يصير بياخذ بنت أخوه ولا بنت أخته ما يصح لأنه برضاع الحبابة أم الأم للولد هذا ارتفع صار من حيث الرضاع في درجة أبوه من النسب أخوه من الرضاع وخوان أبوه كلهم أخوانه هو يقول لهم عم هم أخوه عم من النسب أخوه من الرضاع أخوه من الرضاع فهذا الولد يرضعته حبابته يصير أخ لأبوه وعمامه وعماته لا يصح يقول زوج على حد من بناتهم أبدا لأنه عيال أخوه وعيال أخته أما أولاده بعد أولاده ما في مانع هو ذا اللي يرضع ولو رضع هو ذا واحد رضعت واحد ولد بنت هذا والباقيين ما رضعتهم الباقيين ما لم دخل في كلامه بنتها عندها عدة أولاد واحد رضعته الحبابة والباقيين ما رضعته بالحبابة نقول يرضعته الحبابة هذه هذا يصير خو أبوه وخو عمامه وعماته لا يزوج عندهم لكن اللي ما رضعتهم الحبابة يصح بيزوجون عند عمام وعمات ري ما في مانع والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخ قال مات والد وترك 4 أبناء ومعه 2 ديار سكنوا 2 في الدار الكبير و2 في الدار الآخر وكانوا الأخوان الذين في الدار الكبير يصلحون فيه ولما جاءوا إلى القسمة طلعوا المبلغ طلع مبلغ كبير فما رضوا الذين في الدار الآخر فماذا الآن يفعلون؟
0: الموضوع يبغى الإنسان يكون أي عمل بيقدم عليه يسأل حكم الشرع فيه فكثير من الأبناء يشتغلون ويعملون مع أبائهم ولم يسجل لهم أبوهم شيء لا مبلغ ولا نسبة في البيت بتوثيق بشهود يثبتون لهم حق يشتغلون مع أبوهم هذا تطوع تبرع منه مات أبوهم قالوا نحاخذ منها في الدار نحلقينها في الدار هذا انشي بصادقة من بقية الورثة على ما لقوه بالجميل والمعروف انشي جميل ومعروف يقول تقول لا شو نحب خسرنا شو نحاخذ منها شو نحلقينا انتوا تعرفون هذا شيء ان شيء ضمير حي فيهم وعندهم خوف الله يقول نعم ذلك خسرته بعتكم اياه لكن باللازم لا باللازم هو اهم من نفسه لماذا ما يمكن نفسه كمال المال المشترك واحد بيعمر فيه ان خذ اذن من الشركة ان بيعمر فيه وكل ما خسره بقي يدو عليكم هذا ريض ماك أما ما المشترك يقوم يعمر فيه من قبل من من من نفسه ما يلزم الشركاء بعدين صادقونك على هذا المبلغ ما ما هو لازم علو. إن شي خيم شي جميل شي معروف فيهم بيقول نعم. إذا سأل الأخ قالوا الحق خدمنا مع أبونا في الدار هذا. هذا راجع الخيمهم وجميلهم ومعروفهم. إن صادقوكم الباقي الورثة أنكم لكم حق. أعطوكم مبلغ أو أعطوكم غرفة مقابل تعابكم. نحن عام نشهد بأنكم نشوف هناكم تشتغلون مع أبيكم. وإن لا صادقوا قال حما نعرف شيء. هذا الدار حق أبونا والوثيقة باسم أبونا ولا نعرف شيء. شيء لازم عليهم شرعا؟ لا ما شيء لازم عليهم شرعا. ليه ما شيء لازم شرعا عليهم؟ لأنهم أهملوا عند العملهم. فإذا عند العمل يقول أبوهم يا والد نحن بنعمل معك في البيت. عملنا بيكون أم قابله. اجعل لنا شيء غرفة ولا منزل ولا مبلغ حتى مقابل عملنا. قدرنا عمال يشتغل عندك. يمكنوا نفسهم من قبل. هذا إذا مكنوا نفسهم وعمل لهم أبوهم غرفة ولا عمل لهم مبلغ مقابل أتعابهم وخدمتهم في الدار. هذا ماكنة معلم فكر منها الباقي الورثة. رضوها ولا يرضوا بشهودها ماكن. وإذا كان لا ما لقوا توثيق ولا مكنوا أنفسهم يخدمون مع أبوهم حتى مات أبوهم قالوا هذا اللي حق نحن حاتعبنا حاخدمنا ما كم شيء. إن شيء جميل أو معروف أو جود من باقي الورثة بيعطونهم شيء جزاهم الله خير. ما شيء جود ولا جميل قالوا لا ما نعرفكم. هذا حق أبونا ولا نعرف تشتغلتوا عنده ولا ما نعرفكم. هذا حقهم خرجوا منه سبب إهمالهم. ومن أهمال يستاهل. ليه تقعد مهمل أنت ماشي له الشارع ما لو أمك لما أنك أهملت تحملها ذي. ولما كان نفسك ولا ذي كثير من الأمور يقول يعني تفاقيات شفوية ولا بينهم ولا يلقون يطالب علم يوضح لهم الصحيح من الفاسد يجوز أو ما يجوز. لا حكم تعالى جاءوا عن طالب علم قال لا حكم ذا حكم ذا ما بنتوه على طريقة شرعية. فنقول ما يحصل هذا من بعض الأبناء يشتغل مع أبوه جزاك الله خير جهدك لأبوك ذا أنك جهدك بات مقابل أنت. ولا شك أنه يثاب عليه لما يساعد أبوه يدعم أبوه في النفقة اللي عليه في بناء بيت. هذا له أجر كبير محفوظك عند الله لأنك ما ضاعت بعيد إلا في أبوك. لكنك لا ما بغت لأبوك يعني بغت أجر مقابلت إلا نسبة بغت فلوس. كن صريح. فمن ينفع أبوه يخدم أبوه إلا يبغى رضا الله ورضا في الآخرة بعدين بغى الأجر في الآخر ما بغى شيء. يقول يا ما بغت منك أجرة بغت منك مقابل ما بعمل أعمل في الدار مجاني ممكن نفسه. فإذا قالك ما بعطيك شيء ما هو لازم عليك تعمل في دار أبوك يعني تبني تقي تروح شيء جبال بواب خلاف ما هو لازم عليك. قل له باتنا يجيب خلاف وبواب باتني نسبة حطنا ثمنها ثم أنا ملحوظ ثمنها من طرحها بشيء مشترك بدون إذن الشركة. هذا اللي لقاه بدون إذنهم ما يستحق شيء عليه. اللهم بيقسمون شيل حقك شيل خلافك وبوابك وشيل صار بعد ماشي تعويض حق الماء وما هو عمل ماشي لأنك أنت أهملت. من بيعمل في مال مشترك يمكن نفسه بوثيقة اتفاقية بينه وبين الشركة إنه بيعمل وكل ما عمله بقيده طلع تقييد فيه وبعد حل القسمة يطلع الثمن هو ذا حق الفواتير اللي يخسرها. لا يقول له بعدين يقول لا ثمنه حق يطرحته لا لك يطرحته اللي خسرته قيده فواتيره في نهار خسرته 100,000 مليون مليونين حتى 100,000 حتى 100 مليون بفواتيرها نهار وضعته في لا في الدار ذا. أما لا يشتغل عقب يحل القسمة قال ثمنه حقي لقيته أنا لا ما ثمن اليوم ثمنها طرحته. فعلى كل حال المال المشترك يعني لا يحق للشركاء يشتغلون إلا بإذن بقية الشركاء سواء المشتركين في بيرث أو غير ذلك. سؤال الأخ عن أخوهم معهم بيتين دار كبير ودار صغير أولا كما شرحنا لكم أن الذي خدموه في الدار هذا الحكم، المهم شي وثيقة على أبوهم إن كل ما طرحناه يحسب لنا هذا وشهودها ماكنة يطرحوه ما فات حق ولا ما حمشي مع المهم اللي شرع الجميل حق الأخوة ذيل الباقي ذيل الأخوة الباقين يراقبون الله إذا يعرفون فيها بينهم بين الله إن إخوانهم ذيل تعبوا مع أبوهم يعني بذلوا جهد بذلوا خسائر اللي يوفي بينهم بين الله يوفونهم حقه يعطونهم حقهم ما هو يعطون اللي بغوه يعطونهم حقهم اللي يخسروه حق تعبه. وإذا قالوا لا ما قالوا شيء إلا حاجة كلها يا أشراف يا شيء ما يقابل بأجره كبير يجوز لهم يعني يرفضون الدفع في بينه بين الله يراقبون الله يدفعون لأخوتهم اللي يشتغلوا مقابل حقهم إذا هم يعرفون أنهم يشتغلوا. أما إذا ما هم دارين يشتغلوا ما يشتغلوا ينكرون ما يعني يعرف شيء لهم ما لهم شيء إلا المكنسهم ذي لهم شيء والله أعلم.
1: كمال السؤال هل يجوز للأب أن يتصرف في ماله مع ورثته قبل الموت حتى لا يحصل نزاع؟
0: يجوز للإنسان في ممتلكاته يتصرف. نعم نبينا محمد حثنا على أن نعدل في عطية الأبناء إذا حال بيقسم بيعطي أولاده يعدل ومعنى العدل لا يحيف كثير قسم أموالهم في عاد محيا لكن لا يكون ظلم على أحد فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد يعطي الزوجة ثمينها إذا عنده أولاد يعطي أبوه سدسه يعطي أمه سدسها إذا عنده أولاد فإذا عدل ووزع ماله في حال حياته عليهم لا بس يجوز الإنسان. وأما إذا حاف إيه الحيف ذا يعطي حد جم وحد شوي هذا ما ثو. والمقرر عند الشافعية أنه لو نذر بالنذار هذه النذر صحيح سواء النذر معلق أو النذر منجز وإذا ما عدل ما ثوم بالحيف هذا حقه. ولما النبي قال لا كل أولادك واحد أعطى أولاده شيء ولده شيء سأله النبي قال أكل أولادك أعطيتهم هذا مثل هذا قال لا هذا بس قال لا تشتني على جو النبي جعله هذا جو. لكن قرر علماء الشافعية أن هذا ينفذ اللهم ما ثوم الناذر إذا أحرم حد الورثة وإذا ما أحرمه كذلك لا يحيف مع الحيف يقصر عليه لو ما عمل النذار بيحصل أكثر. أما إذا عدل في النذار نذر الأولاد والذكور وأولاد الأولاد والإناث وعطى الزوجة حقها وانحدبوا وعطى حقه الحين ما يسمى ترك الحين ذا التركة ما سمى إلا بعد موت الإنسان. أما بعده حي ما يسمى ترك. الحين بعض الناس بيقول قال فلان وزع تركته وحي غلط الكلمة دي لا ما يسمى ترك. قلوا فلان وزع أمواله هو عادي في كده عري وزع أمواله في كده الحياة ما عاد خلى له شيء من له شيء عطاه إياه ما في شيء. اللهم لا يحيف يعطي حد له شيء ما يحرمه أو حد له جامعة شوي هذا الحرام عليه. أما إذا عدل بينهم لا بأس به والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الأخوة المستمعون الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة ونختم بالدعاء والفاتح.
0: بالقبول قبائل صلاح كل حال ظهر باطن التوفيق المحب ورضاه كفينا شر البلاء والابتلاء وإلى حضرة النبي.
1: نعم سلسل.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي، وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على
2: 2. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي. مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي، تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.
4: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
5: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان عظيم القدر والشأن، كل يوم هو في شأن. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للصواب وأن يجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حكاية صحابي. في هذه الحلقة المباركة ننتقل وإياكم إلى صفحة مشرقة من صفحات الإسلام، نتكلم وإياكم في مواقف عظيمة من عظماء الإسلام، الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، كان رئيسا من رؤسائها وزعيما من زعمائها، كانت لا تخمد له نار، كان رجلا مضيافا، كان رجلا كبيرا ورئيسا في قومه، وكان يماز هذا الرجل بأنه رقيق المشاعر، شاعر لبيب مفكر، تأتيه العرب من كل حدب وصوب للاحتماء به وللوذ به، فكان زعيما من زعمائها. الطفيل بن عمرو الدوسي له قصة عجيبة. جاء في يوم من الأيام إلى مكة المكرمة قبل أن يدخل إلى الإسلام، فتلقاه زعماء قريش بالترحيب، وتلقاه زعماء قريش بالبشر والترحاب، وقالوا له إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إن محمدا هذا يزعم أنه نبي، وما هو إلا رجل كأنه ساحر أو أشبه ساحر، وهو رجل شاعر وقد آذانا وقد أتعبنا وقد فرق بيننا. المهم أنهم يتكلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خوفا من أن الطفيل ابن عمرو الدوسي يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤثر فيه ويدخل إلى الإسلام، فكانوا يخشون هذه الخشية وكانوا يخافون هذا الخوف حتى يبعدوا الطفيل ابن عمرو الدوسي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الطفيل بن عمرو الدوسي وهو يحكي هذه القصة، قال من شدة ما كانوا يتكلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضعت في أذني قطنا حتى إذا تكلم لا أسمعه ماذا يقول في كلامه. قال وكنت في يوم من الأيام أطوف بالكعبة ويعظم الأصنام والعياذ بالله جل وعلا، إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف ليس كطوافنا ويصلي ليس كصلاتنا، فاستغربت وتعجبت من هذا الأمر. ثم يقول شاء الله سبحانه وتعالى أن أسمع منه بعض الكلمات، فحاولت أن أصرف سمعي عنها ولكني لم أستطع، فتتبعت ما يقول فأعجبني هذا الكلام، فأحسست بحلاوته وأحسست بعلو رفعته فتعجبت من هذا الكلام. قال فمشيت معه إلى بيته ودخلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيت، دخلت إلى البيت وقلت له زدني من هذا الأمر. قال فقرأ علي سورتي الإخلاص والفلق. قال فلما سمعت هذا الكلام تعجبت منه
واندهشت منه وكأنني طائرا يطير عندما أسمع هذا الكلام، فدخلت إلى الإسلام. لاحظ هداية الله سبحانه وتعالى وعناية الله سبحانه وتعالى، عندما تريد أحدا فإن الحق سبحانه وتعالى يهدي هذا الإنسان شاء ما باء. هداية الله سبحانه وتعالى للطفيل بن عمرو الدوسي، شاء الله عز وجل أن يسمعه كلام الله سبحانه وتعالى ويسمعه شيئا من القرآن الكريم ويتعجب ويعجب ويندهش، وهو الشاعر المرهف للإحساس المرهف. فدخل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه إلى الإسلام، فاستغرب أهل قريش والكفار والمشركون كيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقنع الطفيل بن عمرو الدوسي وهو كبير قومه وهو زعيم قومه وهو كذا وهو كذا، كيف استطاع أن يقنعه؟ لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. مكث الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه وهو الرجل المسلم في مكة المكرمة برهة من الزمن، وتزود بزاد الإسلام، وتزود بأخلاق سيد الأنام، وحفظ شيئا من القرآن، ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه في قبيلة دوس، فقال: يا رسول الله، إني رجل مطاع في قومي، وإني قد مكثت في مكة زمنا طويلا، فأستأذنك أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. لاحظ سر النظرة، سر نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الطفيل بن عمرو الدوسي، فعلت فعلها في هذا الرجل. النظرة النبوية الحاملة للنور المحمدي الحاملة للنور المصطفوي أثرت في الطفيل بن عمرو الدوسي، فذهب إلى قومه إلى قبيلة الدوس، فأول من لقيه أباه، فقاله: إليك عني، لست منك ولست مني، ما الذي حصل؟ يقوله: إني دخلت إلى دين محمد. فقال له أبوه: دينك ديني. قال: فقلت له: اذهب واغتسل وانطق بالشهادتين. فأول من دخل إلى الإسلام أبوه من قبيلة الدوس، بعده طبعا. ثم بعد ذلك أتته زوجته، فقال لها: لست منك ولست مني، اذهبي عني، ابتعدي عني، ما الذي حصل؟ قال لها: إني دخلت إلى دين محمد. فقالت له: ديني دينك. فذهبت واغتسلت ونطقت بالشهادتين، ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. عندما ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، أبت قبيلة دوس أن تدخل إلى الإسلام، رفضت قبيلة دوس أن تدخل إلى الإسلام. فما الذي حصل؟ رجع الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، فقاله عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ قال له: يا رسول الله، إني تركت قوم سوء، أبوا أن يدخلوا الإسلام. عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقط. يا رسول الله، ادعو على قبيلة دوس لأنها رفضت أن تدخل الإسلام، أبت أن تدخل الإسلام، فادعو عليها يا رسول الله. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: رفع النبي عليه الصلاة والسلام أكفه، قال: فلما رفع أكفه يقول أبو هريرة في نفسه: هلكت دوسا، لأن دعاء النبي مستجاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أحد، بل يدعو لكل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فكيف يدعو على الناس؟ يدعو للناس. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أكفه إلى ربه فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وأذن للطفيل بن عمرو الدوسي أن يرجع إلى قومه مرة أخرى، فقال له: ادعهم إلى الإسلام وكن رفيقا بهم. شوف كيف، انظر إلى الأخلاق العالية، ادعهم إلى الإسلام وكن رفيقا بهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، ارفق بهم. فرجع مرة أخرى إلى قومه، إلى قبيلة دوس، ودعاهم إلى الإسلام، فدخلوا كلهم إلى الإسلام ببركة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. فوضع نفسه ووضع يده في إمرة سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، حصل أن ارتد كثير من المسلمين عن الإسلام، ووقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثابتا ثبات الجبال، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشهد الطفيل بن عمرو الدوسي معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وأبلى بلاء حسنا. قال: عندما كان في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، الطفيل بن عمرو الدوسي عندما كان في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ قال لقومه: إني رأيت رؤيا كأن رأسي يقطع، وكأن طائرا يخرج من فمي، وكأن امرأة تحضنني، وابني عمر معه، ابن عمر، وابني عمر يبحث عني فلم يجدني. أولوا لي هذه الرؤيا، فلم يتكلم أحد. قال: أما أنا فأولتها بتأويل آخر، أما رؤيتي لقطع رأسي فهذا دليل على أني أقتل، وأما خروج طائر من فمي فهذا يدل على أن روحي تخرج من فمي، وأما رؤيتي لامرأة تحضنني فهذا دليل على أني سأوضع في بطن الأرض، وأما أن ابني عمر كان يبحث عني فهذا دليل على أنه يطلب الشهادة كما طلبتها، وهو سيدركها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في معركة الردة مع مسيلمة الكذاب. ابن عمرو، ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان يطلب الشهادة، كان يتمنى أن يكون شهيدا، فنالها رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليرموك، هذه المعركة التاريخية الفاصلة التي وقعت في السنة 15 من الهجرة، معركة مع الروم، معركة فاصلة انتصر فيها المسلمون، ف استشهد عمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي في هذه المعركة. فهنيئا للطفيل ابن عمرو الدوسي الشهيد

الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا درس عجيب في حقيقة الانتماء، درس عجيب في أن هداية الله سبحانه وتعالى إذا أرادها لأحد فلن تمنع على أحد. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أيضا من هذه الدروس والعبر والعظات كيف نتأمل كلام الله سبحانه وتعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي عندما كان يستمع لقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسورة الإخلاص ولسورة الفلق، يستمع إليها فاهتز كيانه، اهتز كيانه وهو يتلذذ بسماع القرآن، وهو لم يدخل الإسلام بعد، كان رجلا كافرا، لكنه لما أنصت واستمع دخل إلى الإسلام. نحن اليوم أيها الإخوة الفضلاء عندما نستمع إلى القرآن هل ننصت إليه؟ هل نتلذذ بتلاوته؟ هل نعرف سياقاته؟ هل ندخل إلى تركيباته؟ هل نغوص في معانيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأخنس ابن شريك عندما كان يستمع إلى قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوليد بن عتبة عندما يستمع إلى قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن عليه لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. وهم كفار ونحن بحمد الله مسلمون مؤمنون، فكيف لا نتلذذ بالقرآن ولا نتلذذ بسماع القرآن؟ من منا اليوم يبكي عندما يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ هنيئا للطفيل ابن عمرو الدوسي الذي استشهد، وهنيئا لابنه عمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي الذي استشهد، فهي أسرة الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة، إنه سميع قريب. وبالإجابة بالجدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك إرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وآمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقامها الله ودامها ما دامت السماء والأرض وجعلنا مصابيح ليستووا للصلاة، تقاربوا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله ساوي الأقدام، حاذوا بين مناكم سدوا الفرج، صلوا صلاة المدع، صفوا الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بالأسواق، استووا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. ليت يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ربنا يا الله وقيت الله. اللهم ربنا يا الله.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده كما وصينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله حين يتعالى كل شيء الذي بالصلاة والرحمة اللهم صل
1: اللهم صل.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: الله

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: كريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التفاعلي والأسبوعي. هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال الإجازة الصيفية. طبعا نرحب بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الممتع إجازتنا أحلى. طبعا أنا أخوكم سعيد ومعي زميلي محمد باعقيل وأيضا أحمد بن شهاب. أهلا ومرحبا بكم أيضا في هذه الحلقة الجديدة.
2: حياكم الله يا أصدقائنا وسعداء بلقائكم من جديد،
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن كنز موجود في كل بيت.
1: نعم يا أحمد أو يا محمد، كنز ليس من الذهب ولا من الفضة، بل أغلى من ذلك بكثير.
2: كنز اسمه الأسرة،
3: ومن هنا جاء عنواننا حلقتنا اليوم: كنز في بيتنا.
1: نعم، كنز في بيتنا. هيا نبدأ لفقراتنا، فقرة نافذة الإجازة. لكن فقرة نافذة الإجازة يقدمها أخينا محمد باعقيل. تفضل أخينا محمد.
2: أصدقائي الأحباب، عندما نسمع كلمة كنز ربما نتخيل صندوقا مليئا بالذهب أو الجواهر الثمينة، لكن هل تعلمون أن هناك كنوزا أجمل من الذهب وموجودة في بيوتنا كل يوم؟ نعم يا أصدقائي، من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات. فالأم تسهر من أجل راحتنا، والأب يتعب ليحقق لنا ما نحتاج إليه، والجد والجدة يملكان قصصا جميلة وتجارب نتعلم منها الكثير. ولهذا فإن قيمتنا الأخلاقية اليوم هي التقدير، ومعنى التقدير أن نعرف قيمة النعم التي عندنا، وأن نشكر من يقدم لنا الخير، وأن نحسن التعامل مع أهلنا ونحبهم ونحترمهم. أحبابي، كم من مرة جلسنا مع جدتنا واستمتعنا بقصة جميلة، وكم من مرة ساعدتنا أمنا عندما احتجنا إليها، وكم مرة لعبنا وضحكنا مع إخوتنا. هذه أشياء قد تبدو بسيطة، لكنها من أجمل النعم التي نعيشها كل يوم. ولهذا لا تنسوا أن تقولوا لأهلكم كلمات جميلة مثل: شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، جزاكم الله خيرا. فالكلمة الطيبة تدخل السرور إلى القلوب. وحكمة اليوم تقول: من عرف قيمة النعمة حافظ عليها. فاستمتعوا بأوقاتكم مع أسركم واستفيدوا من نصائحهم.
1: نعم أخينا محمد باعقيل، نعم لابد أن نستمتع بأوقاتنا مع أسرنا، وأيضا أن نستفيد من نصائحهم ونصنع معهم أجمل الذكريات خصوصا في هذه الإجازة السعيدة. نعم أحبابنا الأطفال ومستمعينا الكرام، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج التفاعلي المباشر عبر الاتصال على الرقم 054-114-111. طبعا قبل أن نكمل باقي فقراتنا دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ولا تذهبوا بعيداً.

0: العام التي تكون موجودة عندنا كل يوم، فالبعض قد فقدها، فعلينا أن نستشعر النعم بحمد الله سبحانه وتعالى. واتصال طبعا يبدو أن لدينا اتصال، أول اتصال معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: سالم أحمد سالم عبد.
0: سالم أحمد سالم عبد، كيف حالك يا سالم؟ بخير طيب؟ كنت وصلت أو كنت شاركت معنا في هذا البرنامج من قبل ولا عادك أول مرة؟
1: لا عادنا لأول مرة.
0: عادك هلا أول مرة. طيب كم عمرك يا سالم؟
1: 12.
0: يعني أنت وين في إيش من صف الآن؟ بغيت إيش من صف المدرسة؟
1: سادسة.
0: أيوة. طيب يا سالم، سمعت الموضوع اليوم حق الحلقة ولا ما سمعت الموضوع؟
1: نعم.
0: يتكلم على إيش؟
1: على الوالدين.
0: أيوة أيوة، عن الأسرة وعن الوالدين. طيب كيف تعاملك أنت مع الوالدين، يعني مع أمك خصوصا إذا تريد شيء منك؟
1: ساعدهم ونحترم.
0: أيوة. طيب متى آخر مرة ساعدتهم أنت؟
1: قليل.
0: ها؟ قليل. الصباح يعني اليوم.
1: أي.
0: إيش سويت؟
1: نظف.
0: أيوة، نظفت مع أمك البيت يعني.
1: أي.
0: ما شاء الله تبارك الله يا سالم، نشكرك أولا على تعاونك مع أمك، وإن شاء الله يكون جميع الأطفال مثلك. صحيح يا محمد وأحمد؟ كيف يا أحمد؟ عندك شيء لسالم تحب تقول ولا شيء؟
2: بر الوالدين.
0: أيوة، بر الوالدين مهم جدا في الحياة، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب عطل سؤال يا محمد أو أحمد.
2: سؤالك أقول، من هو أكثر شخص تحب الجلوس معه في البيت ولماذا؟
1: أبوي وأمي.
0: لا، هل أبوك ولا أمك؟ واحد لازم تختار واحد.
1: أمك.
0: طيب ليش قال محمد بعقيل، قال لماذا تحب الجلوس مع هذا الشخص؟
1: لأن عملتنا في بطنة 9 شهور.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، نشكرك أخينا محمد، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا أو تكون الفائز معنا في هذه الحلقة، لكونك بار بوالديك ومطيع لهما، وإن شاء الله جميع الأطفال يحتذوا أو يحذوا حذوك. نشكرك أخينا سالم. طبعا مستمعينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة فكرة على الطريق، يقدمها أخينا محمد بن شهاب. يلا تفضل يا محمد أو أحمد. أحمد بن شهاب ومحمد بعقيل، يلا العفو.
3: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفكرة التي نحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكنها قد تصنع ذكرى جميلة لن تسونها. وفكرة اليوم اسمها جلسة الكنز. قد يتساءل بعضكم، وما هي جلسة الكنز؟ أقول لكم، في كثير من البيوت يوجد كنز حقيقي لكننا لا ننتبه إليه كثيرا، وهي الوقت التي نضيعه مع أهلنا. ولهذا عندي لكم تحدي جميل وسهل. اختاروا اليوم أحد أفراد أسرتكم، جدك أو جدتك أو والدك أو ولدتك، والجلوس معه 10 دقائق فقط. نعم، 10 دقائق فقط. وخلال هذه الدقائق اسألوه سؤالا جميلا مثل، كيف كانت طفولتك؟ ما أجمل موقف تتذكره عندما كنت صغيرا؟ ما اللعبة التي كنت تلعبونها قديما؟ أو ما النصيحة التي تحب أن تقدمها لنا؟ ثم استمعوا جيدا، قد تسمعون قصة مضحكة أو موقفا عجيبا أو نصيحة ستبقى معكم سنوات طويلة.
0: نعم، نكمل الموضوع أخينا محمد بعد هذا الاتصال. يلا يا محمد بعقين.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل، من معنا؟
1: وسام رمزي من فوق.
2: من أي منطقة يا أخينا وسام؟
1: من عيديس.
2: هل لديكم مشاركة يا أخينا وسام؟
1: نعم.
2: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله.

0: الصبع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم. أخي أنا وسام، ما سؤالك؟ أقول ما أجمل شيء تحبه في بيتك وتشعر أنه يفرحك دوما؟
2: أسامة، أسامة، حين يقول لك محمد بعقيل، إيش أكثر شيء أنت تحبه في البيت؟
1: وتشعر أنه يفرحك دائما.
2: أيوة، إيش أكثر شيء تحبه أنت في البيت؟ يعني ويوم تعمل هذا الشيء تحسه أنه شيء مفرح يعني لك وتستمتع به. سالم، أسامة.
0: نعم.
2: طيب يلا أجب عن السؤال. هذا مو سؤال يعني شيء عندك كل يوم يعني.
0: مساعدة الأسرة.
2: مساعدة الأسرة. طيب أنا أعطي لك السؤال نفس اللي قبلك، إيش آخر مساعدة عملتها مع في البيت بشكل عام؟ سالم أو أسامة؟ أسامة؟
0: اليوم.
2: أيوة، إيش سويته؟
0: نمسح.
2: تمسح يعني تنظف البيت.
0: نعم.
2: تساعد أمك.
0: نعم.
2: كيف كانت أمك؟ يعني فرحانة منك ولا ما هي فرحانة؟
0: فرحانة.
2: أيوة. طيب كل يوم ولا اليوم بس؟
0: اليوم.
2: اليوم. اليوم بس، باقي الأيام؟
0: بعض الأحيان. نعم.
2: بعض الأحيان، خصوصا في الإجازة الآن لازم تغتنم هذه الفرصة، تساعد أمك من أجل أمك ترتاح، صح ولا ما صح؟
0: نعم.
2: بعقيل، كيف المساعدة؟ كيف تساعد أمك ولا ما تساعد أمك؟
1: نعم.
2: طيب يا أسامة، عاد شي عندك مشاركة ثانية ولا أي شيء؟
0: لا.
2: يلا نشكركم، إن شاء الله تكونوا الفائزين معنا. كيف يا أحمد بعقيل ولا بن شهاب محمد؟ إيش آخر مساعدة عملتها في البيت؟
3: البارح.
2: يعني يوم الصباح نايم صح؟ طيب ايش عملت البارح؟
3: وصايا كذا ولا شيء.
2: وصايات يعني في البقالة في المحلات. طيب وانت يا بعقيل؟
1: وصايات.
2: وصايات نفس القصة. ما شاء الله، امتى البارح ولا اليوم؟
1: البارح.
2: البارح، ما شاء الله تبارك الله. طيب اكيد الحين بنكمل الموضوع، موضوع فكرة على الطريق. طبعا اخينا محمد بن شهاب أعطانا فكرة أننا نجلس مع أحد أفراد العائلة، ما الجد أو الجدة أو الأم أو الأب، ولو 10 دقائق فقط، ويحكوا لنا قصص لكي نستمتع بها أو النصائح. طيب أكمل أخينا محمد.
3: أحبابي، كثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة مع الأجهزة، لكنهم لا يجلسون دقائق قليلة مع أهلهم. ومع أن الأجهزة ممتعة، إلا أن قصص الأهل وذكرياتهم أجمل وأبقى. وربما تكتشفون أن جدكم كان يحب المغامرات، أو أن والدتكم كان متفوقة في المدرسة، أو أن والدكم مر بمواقف تعلم منها دروسا عظيمة. وفي نهاية الجلسة اشكلوا من جلستم معه واخبروه أنكم استمتعتم بكلامه، فالكلمة الطيبة تسعد القلوب.
2: صحيح، الكلمة الطيبة تسعد القلوب. نشكرك أخينا محمد على هذا الموضوع الرائع. طبعا تذكروا دائما مستمعينا وأحبابنا أن أجمل الكنوز ليست التي نضعها في الصناديق، بل هي التي نحتفظ بها في قلوبنا وذكرياتنا. طبعا جربوا هذا التحدي اليوم واخبرونا طبعا في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، نريدكم تخبرونا في الحلقات القادمة ماذا سمعتم من قصص جميلة، وهل جلستم أو هل نفذتم هذه الفكرة ولا ما نفذتم هذه الفكرة. اجلسوا مع، إذا كان موجود جدك في البيت اجلس معه أو جدتك واسمع منهم. طبعا هذه النصيحة أو هذه الفكرة ليست مختصة بالصغار فقط، بل هي حتى للكبار من أجل اكتساب المعلومات. أيوة، وكيف كان تعاملهم مع والديهم في زمنهم الجميل الماضي، كيف كان يعني ليس خاصة بالصغار فقط،
1: بالكبار
2: والصغار. أيوة، من أجل لأن الكل محتاج إلى هذه النصائح ولهذه المعلومات. يبدو أن لدينا اتصال. يلا،
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: أنا وسهلا، من معنا؟
4: فاطمة عبد الرحمن.
3: من؟
4: فاطمة عبد الرحمن بن ترى.
3: فاطمة بن عبد الرحمن بن طاهر.
4: نعم.
3: من أي منطقة أختنا فاطمة؟
4: من عيدين.
3: من عيدين. هل لديك مشاركة؟
4: نعم.
3: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
1: عند السؤال
0: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك او والدك.
2: فاطمة
1: يساعد ماما.
2: كيف
1: يساعد ماما؟
2: تساعد ماما.
1: تعال.
2: كيف كاكين ساعدتيها؟ ايش الموقف اللي حصل؟ نحن بغينا قصة او ايش او موقف جميل كذا حصل بينك وبين امك. فاطمة
1: لاحظ كرسي.
2: ايش فاطمة؟
1: سؤال ثاني.
2: لا ما بغ... ماشي عندنا سؤال ثاني، عندنا هو ذا السؤال. ايش الموقف اللي او ايش المساعده اللي تساعدينها امك؟
1: تغسلين.
2: طيب كم عمرك انت فاطمه؟ 8 سنين.
1: نعم.
2: تدرسين في المدرسه ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
2: يعني الان انت في اولى صح؟
1: نعم.
2: بغيتي ثانيه؟
1: بغيتي
2: أولى. يعني خلصت التمهيدي أو الروضة؟
1: تمهيد.
2: أيوة. طيب كيف تساعدين أمك ترحينا وشي قلينا؟ تغسلين الصحون بس؟
1: ترتب أشياءك.
2: إيش؟
1: ترتب أشياءك.
2: أيوة ترتبين حقش مثلا الألعاب صح؟
3: صح.
1: بعدين تقيني صحك.
2: أيوة هذا هو المطلوب، بعد ما ترتبين الألعاب وترتبين الأشياء حقش يعني أكيد أمش بتفرح صحيح؟
1: لا.
2: أيوة. عاد شي معش ثاني؟
1: لا
2: خلاص. نشكرك يا أختنا فاطمة، وإن شاء الله جميع البنات والأولاد يحذو حذوك ويكونوا مثلك. قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نشكرك أختنا فاطمة. طبعا مستمعينا الكرام، بعد أن انتهينا من فقرة فكرة على الطريق التي قدمها أخينا أحمد بن شهاب، ننتقل الآن إلى فقرة صحتنا أولا. طبعا فقرة صحتنا أولا، هذه الفقرة التي نحكي فيها بعض الفوائد الصحية وخصوصا في هذه الإجازة الصيفية. طبعا مستمعين وأحبابنا، صحتنا أولا لأن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما حافظنا عليها استطعنا أن نستمتع بحياتنا وإجازتنا أكثر. طبعا وفي حلقة اليوم سنتحدث عن عادة صحية جميلة يمكن أن تجعل الأسرة أكثر سعادة وترابطا. طبعا هذه العادة الصحية هي تناول الطعام مع الأسرة. تناول الطعام مع الأسرة أصدقائي وأحبابي في بعض الأحيان ينشغل كل واحد منا بشيء مختلف، فواحد أمام الهاتف والآخر أمام التلفاز وثالث في غرفته، لكن عندما تجتمع الأسرة حول مائدة الطعام فإنها لا تجتمع للأكل فقط بل للإطمئنان على بعضهم البعض وتبادل الأحاديث والابتسامات واللحظات الجميلة. طبعا وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجلسون مع أسرهم وقت الطعام يشعرون براحة أكبر ويتعلمون عادات غذائية أفضل ويكونون أكثر قربا من والديهم. لكن حتى تكون جلستنا صحية ومفيدة هناك بعض النصائح البسيطة. أولا غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده. الشيء الثاني هو الجلوس بهدوء وعدم الاستعجال في الأكل. والشيء الثالث مضغ الطعام جيدا وعدم ملء الفم بكميات كبيرة من الطعام. والشيء الرابع هو الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية أثناء تناول الطعام. ليش؟ عشان نستمتع بالجلوس مع الأسرة ونتبادل الحديث معهم خلال الأكل ولا تشغلنا الأجهزة الإلكترونية عن الطعام وعن أهلنا خلال هذا أو خلال وقت الجلوس مع الأسرة. طبعا أحبابي أحيانا تكون أجمل لحظات اليوم هي تلك الدقائق التي نجلس فيها مع أهلنا على مائدة واحدة، نتحدث ونضحك ونشكر الله على هذه النعمة. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم هي احرصوا على تناول بعض الوجبات مع أسركم، فالغذاء الصحي يقوي أجسامنا والجلوس مع الأسرة يقوي قلوبنا ومحبتنا لبعضنا البعض. طبعا الآن بعد هذه الجرعة الصحية التي أخذناها في فقرة صحتنا أولا وهي الجلوس مع الأهل وقت الطعام ولا ننشغل بأي ملهيات أخرى، إما باستخدام الجوال أو التلفاز أو النوم أو غير ذلك، علينا مستمعينا أحبابنا علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نعمة وجود الأهل والوالدين والأسرة بشكل عام، وذلك بالجلوس معهم والاطمئنان عليهم في كل شيء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى، لكن نخرج إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم من جديد يا أحبابنا الأعزاء مع الفقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس فيه نورا من سيرته العطرة ونتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن كنز في بيتنا، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن تعامله مع أهل بيته ورحمته بهم.
1: اتصال، يلا خذ الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: سلمى جبلي بن عقيل أحمد محمد بن عقيل.
2: سلمى؟
1: سلمى بن عقيل. ارفع صوتك يا سلمى.
3: هلا.
1: ارفع صوتك أولا.
3: طيب.
2: سلمى، سلمى جمليل من؟
1: بن عقيل.
2: بن عقيل.
1: أيوة.
3: نعم.
2: من أي منطقة أختنا سلمى؟
3: من تري.
1: أكيد من تري.
2: منطقة منطقة.
3: ها؟
2: منطقة.
0: يعني حارة.
1: أيوة.
3: عيديد قد التقوى.
1: نعيديد قد التقوى.
3: أيوة.
1: طيب. أكمل أكمل.
2: هل معك مشارك؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تحكي عندي ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: هل سبق وساعدت أحد أفراد أسرتك في عمل داخل البيت؟ ماذا فعلت؟ هل بدأ ساعدتهم؟
0: نعم.
2: إيش اللي ساعدتهم مش فيه؟
0: ايوه.
2: كم عمرك انت الان؟
0: 10 سنوات.
2: 10 سنوات، يعني الان تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
0: نعم.
2: في ثالثة ولا في ثانية؟
0: في ثالثة.
2: ثالثة؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب كل يوم تساعدينها ولا بعض الاحيان؟
0: كل يوم.
2: كل يوم؟
0: نعم.
2: تساعدينها في طيب بدا ساعدت يوم مش في الطبخ؟
0: نعم.
2: في الطبخ ايش طبختي؟
0: الصانة.
2: ايش سويتي بالضبط في الصانة؟
0: نعم.
2: يعني هل انت تقشرين مثلا البصل والبطاطس ولا تقطعينه ولا ايش تسوينه ولا تحمسين؟ ايش اللي سويتي؟ سلمى صح؟
0: نقشر الخضرة ونقطع.
2: ايوه تقطعينه صح؟
0: نعم.
2: بعدين مش تكمل الباقي؟
0: ها؟
2: بعدين مش تكمل الباقي صح؟
0: نعم.
2: وانتي تتعلمين منها؟
0: نعم.
2: ايوه بالضبط. ان شاء الله كل البنات يتعلمون من امهم كيف يطبخون عشان خلاص بعدين اذا كبروا يعرفون يطبخون وحدهم صح؟
3: صح.
0: نعم.
2: والاولاد يجيبون الحاجة من برا البيت. طيب يا فاطمة انت تتعلمين في المدرسة ولا عاد شي اماكن ثانية تتعلمين فيها؟
0: اني سلمى.
2: عفوا سلمى. طيب تتعلمين عاش في مكان ثاني العاصر؟
0: نعم.
2: وين تتعلمين؟
0: في العناية.
2: في مدرسة العناية أو في مسجد العناية؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. تتعلمين القرآن ولا إيش؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا سلمى على اتصالك ومشاركتك.
0: قرآن وأحاديث وفقه.
2: أيوة يعني تتعلمين العلوم الشرعية بشكل عام؟
0: نعم.
2: طيب عاد شي عندك ثاني حابه تقولي لنا ابوه ولا شيء؟
0: لا
2: خلاص. نشكرك اختنا سلمى وان شاء الله تكوني من الفايزين معنا في نهايه الحلقه. اكمل يا اخي نمن فعقيل احمد.
3: اصدقائي الاحباب، في بعض الاحيان ينشغل كل واحد منا وهو حسن تعامله مع أهل بيته.
2: نعم.
3: ورحمته بهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله.
2: اللهم صل عليه.
3: وكان يملأ البيت رحمة ولطفا ومودة، كان يساعد أهله في شؤون البيت ويبتسم في وجوههم ويعاملهم برفق واحترام ويجعل البيت مكانا فيه سكينة ومحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أهل بيته بالكلمة الطيبة والمزاح الجميل ويشعرهم بالاهتمام والتقدير. تأملوا يا أحبابي نبي الله ورسوله، ومع ذلك كان أرحم الناس بأهله.
2: اللهم صل عليه.
3: وألطفهم في التعامل داخل بيته. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن البيت ليس مكانا للأوامر فقط، بل هو مكان للمحبة والرحمة والتعاون. فإذا ساعدت والدتك في عمل بسيط فهذا من خير، وإذا جلست مع والدك بهدوء وأحسنت الاستماع إليه فهذا من الأدب، وإذا ابتسمت لأخيك أو أختك فهذا يزرع المودة في البيت. أحبابي، قد نبحث عن السعادة في الخارج، لكن الحقيقة أن جزءا كبيرا منها موجودا داخل بيوتنا. إذا أحسننا التعامل مع أهلنا ودرسنا اليوم كن رحيما في بيتك، لطيفا بكلامك، متعاونا مع أهلك، يكن بيتك مكانا مليئا بالحب كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالرحمة. وما أجمل أن نتعلم هذه الأخلاق من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا أحمد بعقيل على هذه النصائح والرشفات الدينية أو النبوية من حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتصال، يلا يبدو أن لدينا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟ السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: من معنا؟
4: من اسمك؟ روف الحداء.
2: من؟ أحمد عيدروس الحداد.
4: أيوه.
2: من وين يا أحمد؟
4: من الروضة.
2: من الروضة. تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن تابعتها؟ أحمد؟
4: لا.
2: إيش؟ يعني عدك الآن بديت تتابع الحلقة؟ أحمد؟
4: ما أسمعك.
2: تسمعنا؟ أحمد تسمعنا دلحين؟ يا أحمد.
4: حسن، حسن، أنا حسن.
2: حسن عيدروس الحداد.
4: أيوة.
2: طيب تسمعنا دلحين ريض؟ حسن.
4: أيوة.
2: طيب تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن بديت في المتابعة؟
4: الآن بديت في المتابعة.
2: طيب تابعنا عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ حسن.
4: أيوه.
2: تتابعنا يعني عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ تشاهدنا وتستمعنا؟
4: استمعكم.
2: نستمع. طيب تسمعنا عبر الراديو صح؟
4: نعم.
2: طيب ساعدت متى آخر مرة ساعدت أمك أو أبوك أو أحد من أفراد الأسرة؟
4: آخر مرة البارح.
2: البارح متى؟ الآن شبك كما بعقيل وبن شهاب. البارح آخر مرة ساعدوا أهلهم. طيب ساعدتهم في إيش يا أحمد أو يا حسن؟
4: ساعدتهم ترتيب البيت.
2: ترتيب البيت، ما شاء الله، يعني ساعدت أمك أكثر شيء. حسن.
4: أيوة.
2: يعني ساعدت أمك صح؟
4: نعم.
2: طيب محمد بعقيل عنده سؤال لك يا حسن.
3: يا أخينا حسن، سؤالك يقول: ما أجمل نصيحة سمعتها من أحد أفراد أسرتك؟ إيش أجمل نصيحة؟
4: ما أسمعك.
3: إيش أجمل نصيحة سمعتها من أفراد أسرتك؟
4: أمي.
2: أيوة. إيش النصيحة يعني اللي أعطتك إياها يعني ولا زالت
3: تعمل بها؟
2: أيوة، لا زلت تعمل بالنصيحة. أيوة.
4: الأدب.
2: يعني عليك أنك دوما تكون مؤدب صح؟
4: الأدب.
2: أيوة.
4: خير من الذهب.
2: أيوة، ما شاء الله تبارك الله. الأدب خير من الذهب، ما شاء الله تبارك.
4: نعم.
2: الله، نشكرك أخينا حسن على هذه المشاركة، وهذه طبعا نصيحة لنا جميعا، الأدب خير من الذهب، ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخيرا أخينا حسن، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في هذه الحلقة. طبعا أظن لدينا آخر فقرة وهي فقرة قصة نجاح يقدمها أخينا أحمد بن شهاب، تفضل.
1: عدنا من جديد أحبابنا، قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. كان يوسف يحب الإجازة كثيرا، لكنه يقضي وقتا طويلا أمام الهاتف والألعاب ولا يعرف ماذا يفعل في وقت فراغه. وفي يوم من الأيام زار أحد الأقارب ولاحظ أنه قليل النشاط، فقال له بلطف: لماذا لا تجرب القراءة بدل الهاتف؟ في البداية لم يهتم يوسف كثيرا، لكنه قرر أن يجرب. أعطته والدته قصة صغيرة فبدأ يقرأها بصعوبة وببطء، لكنه أكملها للنهاية. وفي اليوم التالي قرأ قصة وبدأ يسأل عن معاني الكلمات ويحاول أن يفهم أكثر. ومع مرور الأيام أصبح يوسف يحب القراءة شيئا فشيئا. ثم اشترك في مكتبة المدرسة وبدأ يستعير القصص والكتب المناسبة لعمره. وبعد فترة لاحظ معلومة أنه أصبح أفضل في القراءة والتعبير، وصار يشارك في الإذاعة المدرسية بثقة أكبر. في أحد الأيام طلب منه المعلم أن يلقي قصة أمام زملائه فنجح فيها بشكل جميل وشكره الجميع. تعجب يوسف من نفسه وقال: لم أكن أتصور قراءة قصة بسيطة يمكن أن تغير بهذا الشكل.
2: نعم أحبابنا، طبعا الدرس الجميل الذي نستفيده من قصتنا لهذا اليوم وهو أن نبدأ خطوة بخطوة ولو بخطوات صغيرة. أخبرنا أخينا محمد ولو كانت صفحة واحدة للاستمرار على القراءة، طبعا لأن المداومة تصنع فرقا كبيرا مع الوقت، فلا تستهينوا بأي بداية بسيطة فقد تكون أول طريق النجاح. طبعا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم، طبعا أطفالنا الصغار. حلقتنا اليوم كانت عن كنز عظيم موجود في كل بيت، لكنه أحيانا يلاحظ رغم قرب لا يلاحظ رغم قربه منا. طبعا هذا هو الكنز، أو هذا الكنز هو أسرتنا. قد نظن أن السعادة في أشياء بعيدة، لكن الحقيقة أن السعادة تكون داخل البيت، في ابتسامة أم أو نصيحة أب أو ضحكة أخ أو جلسة جميلة مع الجد والجدة. لا تنشغلوا كثيرا بعيدا عن أهلكم، بل اقتربوا منهم أكثر وتحدثوا معهم واستمعوا إلى قصصهم وعبروا لهم عن حبكم لهم. وتذكروا دائما أن الكلمة الطيبة والاحترام والجلوس مع الأسرة تصنع في القلب سعادة لا تنسى. طبعا قبل أن نختم نذكر الفائز معنا في هذه الحلقة، أخينا أحمد بن شهاب، من الفائز معنا اليوم؟
1: فاطمة بن عبد الحوار ومنطاه.
2: الفائزة معنا في هذه الحلقة هي فاطمة بنت عبد الرحمن بن طاهر. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونشكر جميع الذين اتصلوا وشاركوا معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وفي الحلقات القادمة، نشكرهم قبل أن يتصلوا. وأيضا نشكر أخينا محمد بعقيل وأخينا أحمد بن شهاب على مشاركتهم وعلى تقديمهم لهذه الحلقة الرائعة من هذا البرنامج التفاعلي المباشر، برنامج إجازتي أحلى. طبعا إجازتنا أحلى مستمعينا الكرام، هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت في تمام الساعة 10:15 خلال أيام الإجازة الصيفية. وصلنا وإياكم للختام، عشان عندكم محمد وأحمد خلاص حتى الملتقى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: من طرائف النحويين، في واحدة من جولات الكشافين في إفريقيا، سخر أحد الباحثين القادمين في هذه الجولة من رجل إفريقي بسيط جالس يقرأ كتابه. استرق الباحث النظر إلى الكتاب الذي يقرأه هذا الباحث الإفريقي، فتبين له أنه كتاب دين. فقال الباحث بسخرية: هل وصلت هذه السخافات إلى هنا أيضا؟ نظر إليه الإفريقي ثم نهض وأومأ إليه أن يتبعه دون أن ينطق ببنت شفه. فذهب الباحث وراء الإفريقي إلى الجهة الأخرى من الكوخ، حيث وجد هناك كومة من العظام والجماجم. وهنا قال الإفريقي: يا صديقي، لولا هذا الكتاب لكان مصيرك الآن كمصير هؤلاء، ولكن أشكر ربك لأن هذا الكتاب قد علمني ألا آكل لحوم البشر، بل علمني أن أحبهم وأعاملهم بالحسنى وأتقبلهم دائما. فهذه تعاليم ديني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البلد تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546، كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: والله لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. سمعتم مظهر لنداء الله جل جلاله وتعالى في علاه، ونداء الحق سبحانه وتعالى هو الذي يهتدي به كل مهتدي من أهل أرضه ومن أهل سماواته، إذ نادانا بإفضاله وإحسانه. بملائكته ورسله واليوم وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، نادانا لتقواه، نادانا لنقوم بحق العبودية له جل جلاله، نادانا لامتثال أمره واجتناب ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. وله سبحانه وتعالى للملأ الأعلى من الملائكة أوامر يناديهم إليها ويمتثلونها، والحال كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، يقول جل جلاله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم سلام الله تبارك وتعالى. وإنما الذين أوتوا من هذا العقل والإدراك في الأرض من الإنس والجن هم الذين يحصل فيهم أهل العتو وأهل الطغيان وأهل العناد وأهل الإلحاد وأهل التكذيب، والذين لا يجيبون نداء الله جل جلاله ولا يلبون نداء الحق سبحانه وتعالى، ولا يستجيبون إلا لما تناديهم إليه نفوسهم وأهواؤهم وشهواتهم وعدوهم إبليس وجندهم من معه من شياطين الإنس والجن، يرسمون لهم الخطط في التخبيط والتخليط في الفكر وفي السلوك إلى كل سوء وإلى كل شر، ويتظاهرون بالخير وباللذة وبالفائدة وبالحلاوة وبالسرور وبالهناء، وليس عندهم من حقائق ذلك شيء إلا شؤون صورية آنية قصيرة وقتية سريعة الزوال سريعة الانتهاء. لا والله، ما عندهم من حقيقة الحلاوة ولا من حقيقة اللذة ولا من حقيقة الطمانينة ولا من حقيقة السكينة ولا من حقيقة السرور والأنس والحبور شيء، إنما هو للذين لبوا نداء الله وجعل الله تبارك وتعالى نداءه على أبواب ومراتب وأسباب. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم جل جلاله. وتعالى في علاه: فكان ما كان من الوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهكذا تكررت آيات الوحي للملائكة: وأوحى الله إلى النبيين، وإنا أوحينا إليك، يقول لسيدهم صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال هذا لأن الرسل من أعظم مظاهر ندائه، يا جل جلاله من أعظم مظاهر ندائه لخلقه. نادانا الله يا جميع المكلفين على ألسن أنبيائه ورسله، وختموا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمهمة المؤمن على ظهر هذه الأرض يلبي نداء خالق السماوات والأرض والحاكم في يوم العرض. هذه مهمتك الكبيرة، دلها عليك محمد الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ولما سمع ما سمع منه من الجان قراءته للقرآن أمنوا بالله وبرسوله بما أنزل، وذهبوا دعاة إلى قومهم يقولون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم جل جلاله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ويجركم من عذاب أليم لا يطاق. عذاب أليم بمعنى الكلمة، شديد بمعنى الكلمة، عظيم بمعنى الكلمة، مهين بمعنى الكلمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى أكبر مما يتخيل كل متخيل من ألمه وشدته وعظمته وإهانته. هذا العذاب الذي لا يطاق، ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله من جميع من يعيش على ظهر الأرض مدبرا عن إلهه الذي خلق، مقبلا على ما فتن به من شهواته وأهوائه وملذاته، والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى في تعلماته وفي فكره وفي ثقافاته وفي مسيره ومسلكه. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فكان أسرار تلبية النداء الإلهي هي ميزة المؤمنين، وهي سبب فوز الفائزين من أهل السماوات وأهل الأرضين. ما فاز الفائز منهم حقيقة الفوز إلا بإجابة نداء الإله الذي خلق جل جلاله. ومن تلبية هذا النداء قام العمل بالشريعة المطهرة وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. ولتلبية هذا النداء خاطبوا القلوب وطهروا القلوب ونوروا القلوب وزكوا هذه الأنفس ودفعوا عن أنفسهم شرها من شر أهوائها وغلبتها ومن شر شهواتها وسلطتها، وقوموها حتى استقامت وتحولت من نفوس أمارة إلى لوامة إلى ملهمة إلى مطمئنة إلى راضية مرضية إلى ذروة الكمال الإنساني الذي يكمل الله به من شاء من عباده جل جلاله، كله نتيجة استجابة نداء الله. فهذا شان السر الذي آتانا الله من الوعي والفهم والإدراك، وهو العقل الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أول ما خلق الله وقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى فاختاره الحق تعالى وجعله في من يحبهم. وكل من لم يقبل على أمر الله ويدبر عن نواهي الله تبارك وتعالى فما عنده عقل وما معه حقيقة من العقل. لو تظن العقل تقرب المادة عند المادة وتجيب لك المادة دي وتصلح لك فرش وتصلح لك مركوبات في الدنيا، ولا تجيب لك مسيرات طائرات في الدنيا، خذوا العقل وهنا انتهينا. وترجع إلى فين؟ بدايتك أين ومرجعك إلى أين ومصيرك إلى أين؟ وإن كان وراء هذا كله عذاب لا يطاق دائم وآفات وأنكال وجحيم، فين العقل؟ ولما صلحت لك أسلحة نووية ما عادش عليك عذاب ولا عقلت ولا بيش نجاوت؟ بماذا نجاوت؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال إلهكم وشكر. لكن الذي لبى نداء الله يوقن بكلام الله ويتحقق بكلام الله ويطبق ويأذوك معنى كلام الله، فتروح عنده هذه الغفلات كلها وهذه الترهات والبطالات كلها، فيسخر الله له الدنيا والآخرة ويعزه في الدنيا والآخرة ويشرفه في الدنيا والآخرة، ينزل عليه السكينة والطمأنينة بتلبية نداء الله سبحانه وتعالى. قامت برامجهم في الحياة على امتثال الأمر واجتناب النهي، وعلى تعلم العلم بالنية الصالحة، وعلى تعظيم علم الدين، وعلى تسخير جميع المعلومات والإمكانيات والأجهزة والأدوات والهيئات والقدرات والمواهب، تسخيرها لتلبية نداء الله، لإقامة أمر الله على ظهر الأرض، لحسن التنفيذ والتطبيق، للإحسان في إجابة نداء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. سخروها لمنهج الله، لتعاليم الله، لتعاليم حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، كما سخروا لذلك قلوبهم وعيونهم وأسماعهم وآذانهم، بقية أعضاؤهم سخروها للإنقياد لأمر الله وللعمل بطاعة الله، تلبية لنداء الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى قدر هذه التلبية لنداء الرحمن جل جلاله يكون قربهم ويكون فوزهم وتكون سعاداتهم وتكون نزول السكينة والطمأنينة عليه، والذي يعجل لهم من نعيم الروح في الدنيا قبل الآخرة، كما تسمعون في كلام ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. قوم بلغوا ذروة في تلبية النداء من رعيلنا الأول من الصحب الأكرمين، حتى جاءت ساعة البيعة تحت شجرة، فأنزل الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، تلبية لنداءه، خضوع لجلاله، صدق معه، فعلم ما في قلوبهم، انقادوا لحبيبه وخضعوا واستسلموا لكل ما جاء به، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم نعيم معجل في الدنيا قبل الآخرة، سكينة ما يذوقها من رفض دعوة الله ورفض تلبية نداء المولى تعالى في علاه، ولو ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولو تعافت

0: لكن العاقبة والنتيجة وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب للمؤمنين والخير للمؤمنين. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يمر عليها من يمر من أهل الطغيان ومن المعاندين ومن المضادين للرسل، ولكن لا يدوم لهم مظهر في الدنيا، ولا يدوم لهم ملك في الدنيا، ولا يصلون إلى ما أرادوا وغاية ما طلبوا في الدنيا. وقال إن لما قال الذين كفروا ملأ فرعون، وقال ملأوا من فرعون اعتذروا موسى واعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهة، قال سنقتل ابنه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. هذه العوارض التي تعرض أحيانا في الدنيا من طغيان الطاغين وتسلط المجرمين. شكوا إلى موسى عليه السلام، قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تقع اختبارات، تقع ابتلاء، تقع هزة للناس، ليعلم الله الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولكن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. قالوا يا موسى مشكلة الحياة الدنيا دي أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيتنا. قال ما إن كان عسى ربكم أن يهدوا أهلك عدوكم، تكون الغاية والنهاية عدوكم ذبيها لك وأنتم تستخلفون في الأرض. ما هم مشان تلعبون ولا تتنعمون بالشهوات الفانية، وإيش من نعيم في الشهوات الفانية؟ النعيم نعيم البقاء، ولكن فينظر كيف تعملون، يشوفكم إيش تعملون إذا هلك عدوكم ومكانكم في الأرض، إيش تعملون، كيف بتتصرفون في هذه الحياة؟ أسأل بكم في العدو يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكان ما كان، والنهاية كما قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علام: فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. راح كل هذا وبقي الشرف لموسى وأتباع موسى من الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ومع نبيه وكليم موسى عليه السلام ومع أخيه هارون عليهم السلام، وابتلوا وجاءوا بسبب تقصيرهم في تلبية النداء وامتثال الأمر، جاء التيهان وتاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض. توفي في خلالها سيدنا هارون، ثم توفي سيدنا موسى، ثم كان دخول الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون خليفة سيدنا موسى عليه السلام، وأدخله الله تعالى إلى الأرض المقدسة. صبروا وهم في تلك الأيام قاموا بما يلزمهم وبما يحب منهم خالق السماء والأرض من حمل هذه الأمانة والقيام بحقها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحازوا الخير الكبير. وأحينا إلى موسى وأخيه: تبوأ لقومكم بمصر بيوتا إن كنتم تحت عدوان وظلم طغيان، لكن أدوا المهمة، تبوأ أنت ومن معك من المؤمنين بيوت مساكن تسكنون فيها، بيئة إيمانية، بيئة إيمان وتقوى، واجعلوا بيوتكم قبلة، محل التعليم، محل الإرشاد، محل الإكرام، محل الهداية، محل الإنقاذ، محل الإصلاح، واجعلوا بيتكم قبلة، واجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا شأنكم وشغلكم، هذه أسباب الفوز والسعادة، تمسكوا بها وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وسيدنا موسى ومع تمادي الأيام قال: يا رب الطغيان دي لتمادى تجعل له من عندك دفع. وقال: ربنا إنك آتيت فرعون مزيلة وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا. قال: قد أجيب بدعتكما، لكنه ما هو في الوقت اللي تولدون أنتم، الوقت الذي هنا رتبته بحكمتي أدود لكم درجات واختبركم، حلك محلك الدعوة مستجابة، استقيمة. هذه مهمة العباد في الحياة، يلبون يستقيمون، وهو اللي يقلب الأحوال ويحولها ويضربها. والعاقبة للمتقين أمر مقطوع به لا شك فيه، بس الاستقامة نعم أعظم كرامة. يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها. فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاء الوقت، جاوزنا ببني سير البحرة، جاوزنا ببني سير البحرة، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. الفلسفة حقنا والثقافة والقطرة روحت كلها، ما عاد منها، كلها كذب. ها وانت اللي كنت تقول خلق الله وتقول ربكم الأعلى، قال كله خلاص ما عاد إلا إيش اللي جابه موسى وجمعته والحق، الباقي ذا كله ضلال. وزخرفتك وبقى سليم لكم مصر وهذه النعيم فين راحت؟ آمنتوا، يقول آمنتوا في عند الغرق أنه لا إله إلا الذي آمنتم ده رب موسى وهارون رب القوم اللي ما طعتم، هو الرب، هو اللي الحق، لا أنا ولا غيري، ما أحد رب غير الله، أنه لا إله الذي آمنتم به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الآن حد ينفع إيمان الآن؟ هذا ينفع تلبية الآن؟ كلهم بيسلمون، ولا ملحد ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي ولا فاجر، إلا كلهم عند الموت بيسلمون وبيعلمون أن الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم بيعلمون، لكن ما يقبل الإسلام. قال فلما رأوا باسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا، قوتنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هناك الكافرون فيهم مجتمعين في المجامع على الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى في تبعية النبي شافع. أقيموا سر الاستجابة لنداء ربكم في نياتكم ومقاصدكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم كلها، فإنه على قدر الاستجابة لهذا النداء يكون الهدى والسعادة في الغيب والشهادة في الدنيا وفي الآخرة. بذلك قامت مراتب النبوة ومراتب الولاية والصديقية الكبرى ومراتب القرب من الله تبارك وتعالى ومراتب عموم أهل الجنة ومراتب المقربين فوقهم، الأبرار والمقربون. الأبرار عموم أهل الجنة، والمقربون خواصهم من هذه الدرجات العلى. قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه الشراب حقهم. هذا من تسنيم يمزجون لهم من التسنيم في الشراب حقهم يطيب أكثر ويحلو. وين التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقربون، حقها الفوق يشربون منها مباشرة، والباقين لهم مزاج، مزاج لأنهم في الدنيا أخذوا مزاج من هذه التلبية التي لبوا بها هؤلاء هذا النداء، فلهم مزاج في الآخرة. ولو طلعوا فوق ولبوا تلبية خالصة كاملة بيقع التسنيم خالص كاملة. عينا يشرب بها المقربون. وأما الدنيا في مظاهرها وكذبها وزورها وخداعها، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا إذا مروا بهم فغمزهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، لكن إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا إليهم. قال الله أنا أرسلتكم، أنا جعلت ميزان عندكم للهدى والضلال، أنا اخترتكم لتحكموا على خلقي وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم ظهرت الحقائق، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا؟ كل أخذ جزاؤه وأثيب بما فعل من شر ومن كفر ومن عناد ومن ظلم ومن طغيان ومن بطش ومن إضلال ومن خديعة، كل يأخذ جزاؤه. هل ثوب الكفار ما كانوا؟ بل كل واحد أخذ جزاؤه. لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا ممن لبى نداءك واهتدى بهدى خاتما بيك صلى الله عليه وسلم. ولما كان أعلى مظاهر نداء الله أنبياءه وكان خاتمهم سيدهم محمد، وكان نداءه هو النداء الأكبر الذي يهدي الله به من شاء من الجن والبشر إلى آخر الزمان، قال الله عن أولي الألباب أن أمورهم قائمة على تلبية نداء سيد الأحباب، فكر مستنير وذكر للعلي الكبير واستقامة على تبعية البشير النذير. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذابنا ربنا إننا سمعنا منادي. هديهم نبيهم مرشدهم معلمهم سمعنا مناديا ونحن سمعنا المنادي إذا من بعدهم إن شاء الله تسمع قلوبنا وارواحنا وتستجيب. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وراه تبعنا فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا ولا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومن سر هذه الاستجابة القوية للنداء ظهرت عندكم في مثل بلدتكم المباركة في تريم كثير من أهل الولاية كثير من أهل العلم كثير من الناس وانتشر في شامل الأرض في يمن الأرض في شرق الأرض في غرب الأرض كلهم ميزتهم الحقيقية حسن تلبية للنداء. هذه ميزة الأبقربين، ميزة الأبرار، ميزة الأخيار، ميزة الصالحين، ميزة الصديقين، ميزة العارفين، لبوا نداء الله تخلصوا من هوائهم وشهواتهم والدعوات السوء كلها. وهكذا وبذلك ظهر لكم ما ظهر حتى فقدتم في أسبوعكم عالم من العلماء عندكم في المدينة المباركة الشيخ علي بن الشيخ سالم من سعيد بكير بغيثان على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته وتقبل جميع حسناته وضاعف كل حسنة إلى ما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاته وبدل كل سيئة إلى حسنات تامات مسرة تحمل عنه وعنا جميع التبعات عليه رضوان الله تعالى. كانت تلميذة العلم بكل بيحصله في أي مكان وبيأخذ علم من هنا وعلم من هنا ولكن الشيخ أخذ علم عن علماء أطهار أبرار صادقين ملبين لنداء الغفار مرتبطين بالنبي المختار ورأى والده اتصل بهذا المعنى عليه رحمة الله ولبى النداء مع علمه الواسع ثبت على الصدق وعلى الإخلاص وعلى التواضع وعلى الورع حتى توفي رحمه الله. رأى هذا والده ورأى من أخذ عنهم كان يقول للحبيب مشهور عليه رحمة الله تعالى هنا يقول الحب مشهور قرأ على والدي أكثر مما قرأت على والدي ولكن أنا قرأت على والده أكثر مما قرأه على والده. وكان بل يقول في بعض مقابلاته لما قابلوه لولا محمد بن سالم بن حفيظ ما وقعت من العلماء واستمريت في هذا الطريق حتى أصل إلى العلم. ولكن حرصهم وإرشادهم وتوجيههم واحتواؤهم سار في المسار والده حتى حاز النصيب من العلم العلم المربوط بسر النداء. لذا جاءت فيها أوصاف تواضع أوصاف رحمة وشفقة أوصاف حرص على الخير وعلى إيصال الخير ما استطاع على إصلاح بين الناس وأمثال ذلك من اللي هي حقيقة الميزة. أما صورة العلم كم من عالم من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى كم من قاري القرآن من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى. لكن سر التلبية هذا سر النداء سر تلبية النداء للرحمن جل جلاله وما حواه من ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان نور الخشية يغمر هذه الأسر في الوادي الميمون جيت والده مع العلم عمه علي سعيد ممن عرفناه عليه رحمة الله تعالى الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا عليهم. وهكذا ليلبوا النداء وبلدتكم ما تشرفت لا بظواهرها ولا بصورها ولا بعماراتها ولا بشيء منها لكن بسر هذه التلبية للنداء. وجاء فيها الأكابر بعد الأكابر وتصلبهم وكان عليه رحمة الله يحفظ كثير من مناقبهم ومن أخبارهم ومن كراماتهم ومما خصهم الله به عليه رحمة الله وقد يستفيد فيها في شيء من المجالس الخاصة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالله يجعلها أبرك الأيام عليه وأسعد الليالي يديه ولا يقطع عن تريم سر العلم المقرون بالعمل والإخلاص والصدق وتلبية النداء والأدب مع الرب فيما خفيه وفيما بدا، دفع الله درجاته. وكم فقدنا في ذي الأيام من خيار صالحين وصالحات، الله يعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في الجنة ويبارك في أولادهم. الله ينظر إلى جميع أولاده والآخذين عنه وقراباتهم ويزيدهم من الفضل والتوفيق والإحسان، ويعصمنا وإياهم من كل سوء، حاط بعلم الله، وينظر إلى أسرنا وإلى أهالينا، ويجعل تلبية النداء غالبة علينا وراسخة فينا في أحوالنا كلها، ظواهرنا وخوافينا. يا من يجيب النداء ولا يخيب الرجاء، يا مرسل رسول الهدى، اجعل قلوبنا ملبية لندائك في جميع أحوالنا، وارفعنا ورقنا في مراقي هذه التلبية لندائك يا ربنا، حتى نحظى من العبودية المحضة الخالصة بأعلاها وأغلاها وأجملها وأكملها، وحتى تتولانا ربوبيتك وتتلاشى عبوديتنا، وحتى نصدق معك في العبدية وتتلاشى عبوديتنا بعنديتك، فنكون ممن عندك ومعك. يا أكرم الأكرمين، ارزقنا الوفاء بعهدك، واحفظ علينا الخير في تريم وحضرموت وفي جميع اليمن وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب، وانظر إلينا وإلى من معنا ونحن في الأردن وأهل الأردن ومن حضر من مختلف الجهات، املأ قلوبهم واملأ جهاتهم بسر التلبية لندائك ونداء رسولك يا رب، حتى نحوز من نصرك وتأييدك في الدارين ما أنت أهله يا رب الدارين. ويا من بيده أمر الكونين، يا حي يا قيوم، يا من يقول لشيء كن فيكون، اقبلنا على ما فينا، وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الوسيعة، وسر بنا في المراق الرفيعة، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك حيثما كنا وأينما كنا ظاهرا وباطنا، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرضين والسماوات، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نظرة من نظراتك وعناية من عناياتك، تصلح بها ظواهرنا وخوافينا، ويصلح بها شأننا في دنيانا وآخرتنا ومآلنا يا رب العالمين. استجب دعانا ولا تخيب رجاءنا، واجعلنا ملبين لك في جميع أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا ومعاملاتنا، نصدق على الاقتداء والاهتداء. يا عالم ما خفي، يا عالم ما بدا، بلغنا المنى وفوق المنى، وهب لنا منك السرور والأنس والهناء هناك وهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الشافعي: لو كانت الدنيا تباع في السوق لما اشتريتها حتى برغيف. كان يبيعون الدنيا في السوق، ما بشتريها ولا بغيتها، أبغيت منها. من هوان الدنيا على الله تعالى أن الله لا يعصى إلا في الدنيا. ربي فين يعصون الخلق؟ في الدنيا، من هوان الدنيا، من حين ما خلقها لم ينظر إليها. كيف نحن نتقاتل عليها ونتفاخر بها ونتسابق إليها ونتعاظم فيها؟ قال الإمام الشافعي: ومن يجهل الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. قال: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. هذه شوفها الدنيا، حال الدنيا مثل هذا الشيء، ونحن اهتممنا بالدنيا. علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي سبحانه وتعالى أثنى على المتقين، وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى ونخافه ونخشاه في الأوامر وفي النواهي، ما هو في الأوامر فقط، حتى في النواهي، فإن النواهي أصعب من الأوامر. الأوامر يفعلها البر والفاجر، وأما النواهي لا يستطيع عليها كل حد إلا صديق مقرب. النواهي أيضا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: من طرائف النحويين. قال يهودي لعلي رضي الله عنه: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال له علي رضي الله عنه: أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة البصرة قال: هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة في مسألة. فقال له قائل: هل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه؟ قال: لا. قيل له: فأدب نفسك فقد خالفته. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما ترككِ المبصرون لي. فقالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد أن يختلق كذبة أقول لها هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت قليلا إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك: ما شأنك والبرميل؟ فأجاب الفلاح: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الفلاح: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الفلاح: إن كان كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الفلاح: إن كان صحيحا فأعطني برميل الذهب. نظر الأصبهاني إلى أبي هفان وهو يحدث رجلا في السر، فقال الأصبهاني: فيما تكذبان؟ فقال أبو هفان: نكذب في مدحك. التقى جرير والفرزدق في منى وهما حاجان، فقال الفرزدق مخاطبا جريرا: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بما أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال رجل للأحنف بن قيس: أخبرني الثقة عنك بسوء. فقال الأحنف: إنهم ليسوا بثقة، الثقة لا ينم، أي لا يمشي بالنميمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان: العلم والعمل. قال لقمان الحكيم عليه السلام: مهما كان الرجل عالما فإنه لا ينتفع بعلمه ما لم يكن العقل لعلمه مصاحبا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قال أحمد في الزهد: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهل. يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله تعالى أن يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا تتعلم ما لا تعمل حتى تعمل بما تعلم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال أحد الحكماء: وجدت في الحكمة: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم إذا لم تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك رجل احتطب حطبا فحمل حزمة فذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. اليقين. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
2: وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1 إلى نصف، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ، 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج، وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة. جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التحصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقادي. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل، رسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
2: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ينطلق الداعي إلى الله عز وجل إلى دعوته من الشعور بالشفقة على الجاهل، من الشعور بالشفقة على التائه، على الفاسق، على الفاجر، والغيرة عليه والحب له. يعني ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى في كثير من الأحيان يجعل من الدعوة أداة لإشفاء ذليله. نعم، زيد من الناس يريد أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، يريد أن يبرز انحرافه كذا إلى آخره، فيجعل من طريق دعوته له وسيلة لفضحه. المهم أن ما ينبغي إذا راجع نفسه وسأل لماذا أنا أدعو هذا الإنسان، ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون الدوافع دعوته إليه، دعوته له مكيدة، غرض دنيوي، إساءة نحو ذلك. وما ينبغي أن يقول لا، البعض هنالك من يناقشنا في هذا، يقول الحديث الصحيح يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، البغض في الله أيضا من الأمور التي ينبغي. نعم هذا صحيح، ولكن العلماء قالوا تبغض في العاصي معصيته ولا تبغض شخصه، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لاحظ كلام سيدنا لوط لقومه، ماذا قال؟ قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله وارد، لكن شتان بين أن أبغض شخص العاصي، هذا غير وارد، وبين أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه. يعني الدين النصيحة، وهيهات أن يكون الإنسان ناصحا إذا كان مبغضا.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: من حفاظ الحديث ومن أعلام المحدثين الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين صاحب الصحيح، ولد بنيسابور سنة 204 للهجرة، طلب العلم في نيسابور ورحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز، فجد واجتهد حتى فاق أقرانه وشهد له بالفضل معاصروه. سمع من شيوخ كثيرين وروى عنه كثيرون من رجال الحديث، فمن شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، ومن تلاميذه أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني ومكي بن عبدان. وأشهر كتب الإمام مسلم المسند الصحيح المعروف بصحيح مسلم، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث، استغرق في تأليفه ما يقرب من 15 سنة، وهو يلي صحيح البخاري في المكانة وقوة الأحاديث، وقد شرحه كثير من العلماء. ومن كتبه كذلك كتاب الطبقات وكتاب التمييز والكنى والأسماء والمنفردات والوحدان وغيرها من مطبوع ومخطوط. قال عنه شيخه محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته، وأكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده في حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث. توفي الإمام مسلم رحمه الله في مدينة نصر آباد قرب نيسابور، وكانت وفاته في رجب سنة 261 للهجرة عن 57 عاما. رحمه الله رحمة واسعة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: حث عليه الصلاة والسلام أن كل من كان معه عقد زواج أن يحضره وأن يدعو إليه مجموعة من أهل الفضل والعلم والصلاح. الآن الناس يدعون هؤلاء المجموعة ليلة الزفاف، ولكن ليلة العقد لا يهتمون بذلك، وهذا خلاف السنة. كما أنه عليه الصلاة والسلام شرع لنا الزواج كما قلنا الخطبة التي تقرأ، وهي التي كما سمعناها في زواج أبينا آدم من أمنا حواء، وبشر عليه الصلاة والسلام المتزوج الذي يريد العفاف بالمعونة الخاصة له من الله تبارك وتعالى، وإذا حصلت المعونة تسهل كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح يريد العفاف، والمسافر، والغازي. وصرح القرآن الكريم أن الذي يتزوج لأجل يعف نفسه من الحرام يفتح الله عليه أبواب الأرزاق وأبواب الغنى. ولهذا قال تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وقامها ما دام السماوات والأرض وجعلنا من صالحها ليسوا للصلاة فقال رب ترى الصوع عدد إلو يرحمني يرحمكم الله ساووا الأقدام حاذوا بين المناكب سدوا الفرج صلوا صلاة المدى صفة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام صلاة المسواك خير المسلمين صلاة بلا شواك استووا يرحمني يرحمكم الله الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا.

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وعجل بإهلاك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا وعن سائر المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والحمى والجور، واصرف عنا جميع أنواع البلاء، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والعائلين والساحرين والمؤذين والخاطفين وشر أعداء الدنيا والدين، واكفنا شر الفتن والمحن والأمراض والأسقام والآلام والزلازل والفيضانات والصواعق والحروب والكروم ما ظهر منها وما بطن، وآمن جميع المسلمين وأوطانهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. إن دارك دار السلام تبارك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معصيت. رب عني على ذلك.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وتعالى كل شيء قدير وصلى الله العظيم الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الشيخ ذكر جميع ما جاء من حي السلام العلوم الاستقامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب توجيه النبي لمرضات باريه لشيخنا العلامة الحي عمر بن محمد بن سان حفيظ نفعنا الله به.

0: ورد الله لنا سالما غانما ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: ونفعنا به طريقتنا عزم في حزم، وفهم في مع كتم، وربط مع ضبط، وخدمة في همة، وطلب مع أدب، مع اعتناء بترسيخ الجد في الترقي، مع الاتزان في شؤون السلوك والعلم، والتفكر في خدمة الدعوة. وقال رضي الله عنه: ونفعنا به جميع قواعد الضبط والانضباط والوسطية والجدية، وحسن النظر في الأمور موجودة في التوجيهات الفوقية. فالقصد مما نطرحه عليكم أن تواصلوا الأعمال بقوة ولا تعبأوا بشيء. فالكسول جهول، والمتشوف إلى مظاهر النصر قفول، والذي يريد قطف الثمر قبل وقته عجول، والذي يطول الشقة والمسافة ملول، والذي لا يبالي بالضمأ والجوع عقول، والعقول يوشك أن ينال الوصول، والواصل شأن فضله ومجده يعرض ويطول.
1: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله على توفيقه وجزيل عطاه، نسأله التوفيق والرضوان، ويصلح لنا ولكم كل شان، ويجعلنا من عبيد الإحسان، ويحققنا بحقائق الارتباط بالكمل، وحتى نكون على طريقتهم مرتبطين بهم في الظاهر والباطن والحس والمعنى، مع العزم والحزم والفهم والكتم، كل ما يربطنا بوجهتنا إليه في ارتباطنا بالدلالة عليه في عافية وسلامة. ما بعد، فقد سمعنا ما جاء في توجيه سيد الحب عمر حفظه الله ومتعنا بطول حياته وعاد وينا بالسلامة والعافية، وذكر بمسألة الطريقة وهي المسلك والسبيل الذي يمشي عليه ويوجه إليه. فهذا منهج يسلكه من صدق وارتبط وثبت ورسخ وأدرك معنى الحزم والعزم والفهم مع الكتم. فهذه كلها مسالك يسلكها الصادق في وجهته الذي أمرنا أن نكون في البداية معهم. وهذه من فضل الله علينا، يقول سيد الحبر أن الله لم يذكر لنا في كتابه أن نكون منهم من البداية، ولو طلب منا الأمر لكان الأمر شاق ولم يكن في دائرة الصدق منهم إلا من ترقى وتدرج وأخذ نصيب من المجاهدة والاجتهاد حتى يصير منهم، لكن في البداية معهم. جاء النداء القرآني: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قال وكونوا من الصادقين، ولو قال منهم قال لكون المسألة فيها اختبار ومحك، ولكن قال: المعية تكرم بها العبد بأقل درجة من درجات المحبة والولاء. فإذا أحببت ارتبطت وتعلقت، وإذا تعلقت تخلقت. ولهذا يقولوا: من تعلق تخلق، ومن لم يتعلق لم يتخلق، ومن تخلق تذوق، ومن تذوق تعشق، ومن تعشق من تذوق تحقق، ومن تحقق تعشق، ومن تعشق هام. مراحل الارتباط من تعلق إلى تخلق إلى تذوق إلى تحقق إلى تعشق إلى هيام. هذه حوال أهل الوجهة الصادقة مع الملك العلام. لهذا قال: طريقتنا عزم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، فلا يأتي شيء بلا شيء. الأمر يأتي بالمجاهدة لما وجه الحق بقوله: أيها الذين آمنوا، والقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إقراء سبولنا، وإن الله لمع المحسنين. من المجاهدة، من جاهد شاهد، ومن لم يجاهد لم يشاهد. فيأتي العزم في دائرة المجاهدة في طلب الرقي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع الحمر في طلب بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. فهنا العزم الذي يأتي بالتعلق الذي يعقبه التخلق وتذوق وتحوق وتعشق، مراحل المجاهدة الذي يبذلها

وهذا يسمى الحور بعد الكور، مستعاذ من هنا، اللهم من يعوذ بك من الحور بعد الكور، وهو الإعراض بعد الإقبال، يطلع فوق وينزل تحت، هذه مصيبة النزول، اطلع اطلع. وإذا وصلت السير فلا تتقهقر ولا تتأخر، والزم الجدة في الأمر، ولهذا كما قال عبد الرحمن عبد الفقيه، الجد في الجد والحرمان في الكسل، يعني الحداد، فالجد في الجد، فمن جد وجد ومن زرع حصد، ففي الجد يأتي ثبات على الأمر المقصود وطلب الأمر في حقيقته مع العزو مع الحزم، وفهم مع كتم يفهم المراد. لهذا قال من فهم العبارة عرف الإشارة، فإن المعرفة تأتي بعد الفهم، فإذا فهم عرف، وقال لما عرف قال عرفت فالزم، فعرفت فالزم. لذلك يطلب الإنسان أن يرزقه فهم النبيين، اللهم سك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، الدعاء ينبغي أن نكثر منه، يعني إذا أوتينا فهم النبيين فتح الله علينا أبواب الفهم من أوسعها، من أوسع الأبواب. الله أعطى النبيين فهم خاص، لأنه هذا صفات الأنبياء، أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، أهل فطانة الذكاء وفهم خارق لا يفوتهم شيء. ولهذا قال فهم مع كتم، الكتم هنا للسر، لهذا قال لم يسمى السر، لم يسمى السر سرا إلا لأنه سر، سر، فما معنى سر؟ لا يظهر إلا لمن أذن في أن يعطاه، فمن لم يكتم السر فليس بأهلا له، لم يكتم السر فليس لأهلا له. لهذا يقول سيدنا يوم الشيخ أبو بكر اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذر تبيح بسرنا لسوانا. فهكذا حينما يقلد أهل الأسرار لأنهم أهل كتمان، لا يبيحون بالسر إلا فيما أذن لهم فيه، وما لم يأذن لهم فيه فهم أهل حفظ للسر، يحفظون السر. ولذلك من لم يحفظ السر فليس أهلا له. فلا إذا رأى واحد ثرثار كلما أصيح تكلم كثير كثير، هذا أهل الصلاح يكتمون صالح أعمالهم كما يكتم أهل الفضائح فضائحهم، أن يعتبرون هذا السر بينهم وبين ربهم سر، عمل لأجل الله خلاص ما يظهر إلا حينما يأذن له في الظهور. فلذلك إذا كان هذه الفضائح يكتمون فضائحهم، هم يكتمون صالح أعمالهم فيما بينهم وبين الله كما يكتم هذه الفضائح فضائحهم سر، يحفظون السر. وكل من كانت بينه وبين مولى سريرة فحفظ عليها زادها الله من عطائه بأن فتح له أبواب الأسرار حتى صار من أهلها وكان أهل لها ومحل لها. وفهم في كتم وربط مع ضبط، هذه كلها تأتي في مظاهر أخذ الأمر بحقه، أخذه بحقه، خذها بقوة، الله خطب سيدنا موسى قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأخذ الأمر بقوة فيه ربط مع ضبط، ارتباط وضبط في الارتباط، لا ينحاز ولا يتقهقر ولا يتقلب ولا يتأخر عن فضيلة، بل يكون جاد مجتهد في ظاهر الأمر وخافيه، في كل أمر المطلوب منه يجده حاضر، لا يتأخر عن الفضائل، لأنه لا يتحلى بالفضل إلا أهل الفضل. هذا يكتبون في أحيانا في الرسائل المكرم الفاضل، الفاضل هذا صاحب صفات، إن كان أهلا لها فهو فاضل، وإلا أن يكون مفضول فقد فضله غيره. فالفضل مأخوذ من الفضائل، التحلي بالفضائل والترقي في مراقيها فيصبح من أهل الفضل. وحينما يكون من أهل الفضل يثبت ويضبط نفسه في حركاته وسكناته ووجهاته، ولهذا قال وخدمة في همة، إذا خدم يقوم بالأمر بهمة عالية، هذا يعني يقول من خدم قدم، ومن خدم خدم، ومن أعطى أعطي، ومن بذل بذل له، من خدم خدم، ومن أعطى أعطي، ومن بذل بذل له، ومن خدم قدم.

0: هذا يقولون سيد القوم خادمهم، أنهم يسودهم بالخدمة. حبيب الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه لما خرج ذات مرة مع أصحابه فقاموا يتقاسمون الخدمة، والذي ذبح الشاء والذي قرب القدر وهيئ مكان الطبخ. وإذا برسول قال وأنا أجمع الحطب، قال لا نكفيك يا رسول الله، قال لا لست أقل منكم من الأجر، وأنا أحرص على أن أكون أخدم معكم. هكذا لا يبذل لا يجالس جليسه إلا ويجد منه الامتلاء به في دائرة العطاء فهو يعطي أكثر، فما أن بذلت من بذل فهو يعطي بذل أعظم مما بذلت، وما أعطيت أعطيت عطية له يعطيك أعظم مما أعطيت. وهكذا فكان لا حتى في جليسه لا يطاوله جليس. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأشخاص أجسام طويلة وإذا جلسوا عند النبي يصيرون أقل منه، فهو يطول من جلسه، يطوله ما لا يطول عليه أحد، ويطوله حسي والمعنى والباطن والعطاء والبذل والإكرام والإحسان. فهكذا كان من وصفه صلى الله عليه وسلم خدمته في همة. نعم الهمة، قالوا الهم والهمة في وجهة العبد كجناحي الطائر، هم مع همة. الهم بلا همة امتلاء الأمر والركون إلى الدعاه وإلى الجلوس، هذا ما يثر به، يبقى محله على جناح، يطلع ما يطلع، هم ما عنده مهموم، تفكر مثل الناس في أحواله وأموره، وبعدين قم تعرق على الله علينا علينا بالحكلة ونحن هنا حاضرين، قال لك همة قم تحرك الناس بما تقدر عليه. لا سئل بعض الدعاء إنما يخرج إلى بعض البلدان وقالوا من أين لك هذه المصاريف تخرج وتبذل أموال الكثيرة، قالوا من لهذا الأمر واقع ومنهج أمشي عليه، والناس دائما تستشفر الواقع قبل المنهج. أما الواقع فأنا لست بفقير، أنا مستور الحال، يعني أجد من فضل مما مالي أقدر ما نبذل ما استطعت، ولكن إن اعتمدت على واقعي فأنا غير صادق مع الله. الاعتماد على الله مش على الواقع ولا على المال ولا على المظهر. أرجع إلى الأصل وهي القاعدة في هذا الأمر، قال الأصل في ذلك أن أدعو إلى الله بما أمكنني، فأنا استطعت أن أسافر بما أجد من مال بالطائرة أفعل، وإلا بالباخرة، وإلا لو وجدت سيارة أمضي إلى أي مكان أدخل إليه بأجل خدمة الدعوة، أبذل ما بالوسع بالسيارة، ما قدرت قال حصلت لي موتور سيكل قال أركب على موتور سيكل، ما أجي إلا سيكل هوائية قال هذه تمشي رياضة أمشي بها، ما قدرت قال أمشي على رجلي أمشي برجلي. هذا منهج الدعوة ما يؤخرك، ولم سمح الله قال ما قدرت ما حتى السيكل ما قدر أمشي عليها وقعدت قال في مكاني، عندي لسان أنصح أتوجه ووجه، هذه جزء من الدعوة، هذا مقدوري، هذا الذي أقدرنا الله عليه. قال ولو سمح الله قال لو أرتق لساني وقبض فما قدرت أنطق بكلمة، عندي عين تدمع أدمع بالعين بحزن همي لأن أبلغ ما أمكن الله به من الحزن على الأمة، وبدل ما أمكن الله فيه حمل هم الأمة. وهذا الحقيقة قال البدل بالمستطاع، ولذلك لم يكلفنا الله فوق الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فالوسع المقدور عليه هو الذي أمرنا به ما عدا ذلك. وهكذا فخدمة مع همة، الهمة والهم الخدمة الحركة، وطلب مع أدب، هذا هو من أعظم الأعمال التي يثبت عليها الصادق الذي يسلك طريق الصادقين في خدمته للدعوة إلى الله، أن يطلب العلم وأن يكثر أدبه في تعامله مع الغير، وليكون عبدا في وجهته وفي عمله وفي حركته وفي سكونه وفي بذله وفي عطائه وفي مقابلته وفي كل ما أتاه مولاه، يلزم الأدب، هذا يقول سيدنا الحمار: من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الرتب. هذه من حكمة سيدنا الحمار: من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الرتب. فإن أصحاب الآداب أصحاب مراتب، ومراتب يرتقي فيها من يرتقي إلى مراتب علا، من طلب العلا سهر الليالي، وكل من طلب العلا يد واجتهد وزاد على أقرانه بكثرة الأدب. هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما أعظم من أدبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولهذا جاء الاقتداء به: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، في رواية أكثركم علي صلاة، في رواية أحاسنكم أخلاقا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا أداة عصر إنما كانوا لم يعبدوا لأتمم مكارم الأخلاق. هذا أكثر من انتشر الإسلام بالأخلاق كان له الأثر الأعظم، وثبات المنتسبين إليه والذين استجابوا له أكثر من من دخلوا إلى الإسلام بالسيف. البلدان التي دخلت بالإسلام بالسيف عقبها بالعياذ بالله بعض البلدان الردة، دخلوا بالقوة بالعنوة، ما هو بالقناعة ولا بال، اللي دخلوا بالأخلاق والصفات الحميدة والأعمال والتأثر بالقدوة الصالحة. هذا يكون الحبيب محمد بن أحمد المحضار، أخو الحبيب مصطفى بن أحمد المحضار، كان يمشي في بعض بلاد اندونيسيا في سورابايا، معه جمع من الناس وطلعته نورانية هيئة عظيمة. لهذا يقول بعض من يكثر من يكرم بكثرة الرؤية للحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة، يقول أن الحبيب أحمد بن محمد أكثر شبها طلعته، أكثر شبها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، طلعة محمدية حيبة. فهذه مرة كان يمشي في بعض شوارع سورابايا فراه بعض الهولند كافر، كانت مستعمرة هولندية قديم، فسأل بعض من بجواره: من هذا؟ هذا أحد المسلمين. أنا أعرف مسلمين، هذا في فرقتين، أن هذا كان ما هو من الموافقين، كان له الطريق مخالفة، هذا مش من جماعتنا، جماعة ثانية. قال إذن، شاف الحبيب هذا ملتفين حول أمة، كل من رأى قبل عليه وسلم على يديه وقبله. قال: أصحاب هذا قد، هذه طريقة صحيح، هو فكره في إيش؟ قال: لو في انتخابات يزيدون هذا عليكم أنتم، وفكره في الانتخابات يبغى شعب شعبية. فقال هذا يعني شاف الالتفات والمظهر والتأثير والمرد، هيئته طلعت أقبلوا عليه الناس بكلياتهم هكذا. لهذا يقول الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه في الرشفات: إذا رؤوه يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف رسمهم بالاشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال، لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة وتجذب الباب بانفعالي، حال ذوي الدعوة لهم تفارق. وهكذا وصفهم بأوصافهم عليهم رضوان الله. فالأدب لا يكتم نفسه، فتظهر أثره بالإحسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. أغلب أهل التفسير من المعية معهم، من معية الله لهم كرمه وجوده ومنه وإحسانه وعطفه ولطفه، لكن أهل الإشارة لهم تفسير. وقال صاحب التفسير الإشاري: وإن الله لمع المحسنين، من اللمعان. ذكر بذلك أن اللمعان تظهر آثاره كما قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الإحسان لا يخفي نفسه، ولهذا من صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا من رآه قال من رآه عليم، من رأى وجهه فعليم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا سر فكان وجهه قطعته قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فالأدب إذا وجد عند الطالب أظهر أثره، ومن مع اعتناء بترسيخ الجد في الترقي. هذا الجد في الجد، ومن جد وجد وأثمر جده ترسيخ وجهته إلى مولاه في وصوله إليه، مع الاتزان في شؤون السلوك، يعني عنده توازن في سلوكه. وله في مجال سلوكه كل مقام مقال، وأعماله ما هي مرتبطة بصلاة أو ذكر أو قرآن أو فكر أو خدمة أو أي أعمال من أعمال السلوك لا يقطع نفسه عنها. هذا طلب العلم ينبغي أن لا يكون أن يكون طلبه لا يمنعه من دائرة عبارته شيء. أطلب العلم عبارة لا تضر، طلبا لا يتضر بالعبادة، وأطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فكل أنواع العبادة بأنواعها لها منهج وسلوك يرسخ فيه الطالب. هذا قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال معالي الزاني في شؤون السلوك والعلم: والتفكر في خدمة الدعوة. هذه التفكر يعمل فكره دائما في أحوال الناس ومن حواليه، ويقصد جميع الأفراد المجتمع ومن حواليه بما يمكنه أن يوصل إليه شيئا من الدعوة والدلالة على الله والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يعم النفع المتعدي لشرائح المجتمع ولكل مدعو. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال أمة الدعوة أمة ذات تكامل، فيها أصحاب القرار والعلماء والمزارعين حتى كناس الشوارع لهم جزء في الدعوة، أنهم يبلغون عن رسول الله: بلغوا عني ولو آية. ولا يعني ذلك أن من يقوم ببعض المهن خلاص ليس له مجال في الخدمة في الدعوة، فكل صاحب مهنة له مجال في الدعوة. الذي يبذل ما بوسعه أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حتى يكون مبلغ عن رسول الله. يعني يقول سيدي الوالد أن همة أمة الدعوة هذه أمة التكامل، فيها زراعة وصناعة، فإذا نقص أحد ممن كلفوا بإبلاغها فأن النقص فيهم ليس في الدعوة، أما الدعوة فهي تامة. لأن نقول بعد كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة تامة، دعوة فيها ما فيها نقص. إنما النقص فينا في المبلغين أنفسهم، إذا نقص تبليغهم فهو النقص عندهم، وأما دعوة رسول الله تامة، لذلك هي قائمة بذاتها. فتجد أنه تظهر آثار الدعوة في بعض البلاد ولم يكن فيها من يخدم الدعوة إلا القليل، ربما يكون النتائج العظيمة لمن يبذل اليسير. تكلم على قليل تجد الإقبال أكثر والعمل أكثر. إذن هي الدعوة تخدم نفسها بنفسها، أنت ابذل الذي بوسعك، وما ترى إلا أن يهيئ الله أسباب الاستجابة، ومن يستجيب ومن يدعو بما لا يخطر لك على بال. فهو الذي قال: يظهره على الدين كله. ليظهره، من الذي يظهر؟ الله. فإنما العباد هم يتكسبون الأجر من الحق ببذل الأسباب البسيطة. ولهذا كما سئل بعض الدعاة ما جاء من خروجه من الدعوة، ويريدون أن يعرفون ماذا فعل في خروجه وماذا عمل، فلما سألوا قال لهم: زرعنا حبيبات وعلى الله الإنبات. ما عملنا شيء، لا زرعنا، احنا نبذر الإنبات على الله، هو الذي يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قرأت هذا بعده، جمع القواعد الضبط قرأته، وهكذا قال: وجمع قواعد الضبط والانضباط والوصية والجدية وحسن النظر في الأمور موجودة، قال، في التوجيهات الفوقية، كل هذه ضوابط قد لها قواعد التي القواعد التي انضبطت والانضباط والوسطية والجدية وحسن النظر في الأمور موجود، قال، في التوجيهات الفوقية. فالقص مع مما نطرحه عليكم ولا أن توصلوا الأعمال بقوة ولا تعبأوا بشيء، فالكسول جهول، والمتشوف إلى مظاهر النصر غفول، والذي يريد قطف الثمر قبل وقته عجول، والذي يطول الشقة والمسافة ملول، والذي لا يبالي بالظمأ ولا الجوع عقول، والعقول يشك أن ينال الوصول، والواصل شأن فضله ومجده يعرض ويطول. ما شاء الله، إجابة متسلسلة من كيف الأعمال التي يكرم الذي يكرم بالوصول بها. لذلك لا يستعجل، قال أن تواصلوا الأعمال بقوة ولا تعبوا بشيء من بل شيء. فالتصور الشيء قبل وقوعه واستثقاله نوع من الكسل والخمول. امش كل من سار على الدرب وصل، ولو بعد حين ممكن تصل بعد يوم يومين ثلاث أربع خمس ست عشر سنين هم يصل. سر واستمر واثبت على القدم وسر في الطريق تصل ولو بعد حين. ولهذا قال الذي لا يعبأ بشيء قال ولا تعبوا بشيء. فالكسول جهول، يعني الكسول هذا دائما جاهل ما عرف ما وصل إليه أهل الوصول. فلو عرف قدر الوصل وما وصل بأهل الوصول لا أبعد الكسل عن نفسه. ولهذا قال العطب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. قال المتشوف في مظاهر النصر غفول، يعني هذا يحلم أحلام متى بيجي النصر في اليوم الفلاني متى. هذا يذكر حتى سنمر كثير ممن ينشغلون بالفضول عن أخبار علامات الساعة وما يجري مجراها ومتى بيجي المهدي وفين المهدي ووصف المهدي. يقول المهدي بيجي وله رجاله ما يجي، لكن أهل الفضول ما هم رجاله. قال قاعد بتجي بالفضول وبتحققه وبتحلله وفين هو بتطلع وبتنزل. قل له كل من كان أرتب منك أعلى منك مرتبة لا تستطيع أن ترتبه. الترتيب منه ولا منك أنت بترتبه فين وطلع فين ونزل فين ودخل فين وخرج فين، هي ثوابت بتجي في حينها. لكن يبحث عن رجال، هل أنت منهم؟ يبحث عن صفات، هل أنت صفاتك صفات أهل الاستجابة والخدمة في هذا المنهج الدعوة والدلالة حتى يكون من رجاله؟ وإن كان لست بذلك فأنت من أهل الفضول. فالمهدي لا يحتاج لأهل الفضول، أجلس مع فضولك وهكذا. فالفضول دائما في دائرة الانشغال بما لا يعني. قال المتشوف إلى مظاهر النصر وقفول، والذي يريد قطف الثمر قبل وقته عجول يستعجل. هذا قاعدة عند أهل الفرائض، من استعجل على الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنت تستعجل، لهذا قال استعجال الثمرة في الأعمال الدعوة هذا نوع من ال قال من المشوف إلى مظاهر النصر غفول، نوع من الغفلة. فأنت في غفلة عن المقصود. فأعمل وابذل ما قدر لك وما هي لك من أسباب، ويأتي الأمر في حين في ما شاء الله في الوقت الذي شاء. وإذا أراد الله أمر هي أسباب، أنت عليك بأن تسعى وأن تبذل ما بالوسع. فإن فعلت ذلك فهذا المطلوب منك، ولكن النتائج لا تستعجلها ولا تتعامل معها بشيء من مظاهر الغفلة. فالغفول هذا يكون في دائرة الاستعجال على النصر والتشوف إليه. قال والذي يريد قطف الثمر قبل وقت عجول، والذي يطول الشقة والمسافة ملول. يعني يقول لك المسألة مكلفة وتعب وما بقدر نصال. أيوة أنت في الوضع هذا أنت صاحب ملل، ما عندك همة ولم تمر بأمر فوق طاقتك ولا ما أنت قادر عليه. أبذل ما بوسعك والزم الطريق واستمر في السير، هذا المطلوب. والوقت بيجي كل شيء في وقته، حينما يعدل الله بالأمر يأتي في وقته ويفتح الله الباب في الوقت الذي شاء. ولهذا قال والذي يطول شقة الشوق ملول، والذي لا يبالي بالظمأ ولا الجوع عقول. يعني هذا يجد ويجتهد وكلما يسر له، إن وجد سعى في المال بذل، وإن وجد لم يجد أقنع بما حصل ويواصل السير ولا ينقطع بشيء من الكائنات عن المكون ولا من الأسباب عن المسبب. فهو مع الله واتكاله عليه وصادق في وجهة إليه، ولا يقطعه الله قطع كلي، غير أنه تأتي أحيانا تتسع الأمور وأحيانا قد تبدر له بعض العقبات أو شدة فلا ينقطع بها. فهو مع الله في وجهته، ثابت في أعماله وفي أحواله ويتظهر. هذا قال صاحب هذا الشان عقول يعقد الأمر. وهكذا قالوا أن طريقة الدعوة لم تبنى على السعاء في مظاهر الدنيا، وإنما بنيت على الصبر. ولو كان في المال ومظهره وجوده أساس للدعوة لقبله رسول الله حينما عرض عليه وعرض قريش على عم أبو طالب، إن أراد مالا مولناه وصار أكثر مالا فينا. لو كان في المال خدمة للدعوة هاتوا المال، بشتغل بالمال في الدعوة. ولا أيضا السلطان ولا الجاه. لو كان أراد الحكم حكمناك عينا حتى تصير حاكم لا تحكمنا. هذا كله أبا قال إنما أنا عبد الله ورسوله، لا مال ولا مظهر ولا جاه. هذا لم يقبل. لا يقول سيدي حمر لو كان في الحكم أساس نفع للدين والدعوة والدلالة لا قبل رسول الله، قال بحكمكم وقم لأمعيكم بالحكم. الدين الإسلام والدين لم يأتي بالقوة، لا أكراها في الدين، قتل بين الرشد من الغيب. فقام بالصبر وعرض عليه فتح مكة فصب أن تكون من ذهب فراولته عن نفسها فأباها. قال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ولم يرد لما دخل عليه سيدنا عمر وقد وكان نائما على حصير حتى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، انطبع في جسده الشريف أنه جسده رطب عليه الصلاة والسلام، فبكى. ما يبقى عمر قال أرى أن قيصر وكسرى يتمتعون بالفرش الوطيئة ومظاهر الدنيا ونعمها وهذه. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ذلك لما قالها سيدنا عمر في لما دخل قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغن العزة في غيره أذننا الله. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه مظاهر العزة. وباقي كلها تبع أن جاء مال وإن راح انكثر وإن قال مظهر وإن جاء وإن ضاع. المسألة ليست أساس، هذه تأتي بالتبعية في إذا من خدم فيها فلهم مجال شرف الخدمة، إن كان حاكم أو تاجر أو كبير أو صغير الكل متشرف بالخدمة في الدعوة، لكن ليست أساس المنهج والانطلاق فيها. ولهذا قال والذي لا يعمل فعقول والعقول يوشك أن ينال الوصول. فمن عقل قال يوشك أن ينال الوصول، والواصل شأن فضله ومجده يعرض ويطول. يعني من وصل من عرف قال من عرف وصف، ومن وصف ومن من ذاق عرف، ومن عرف وصف. فالذوق يعرف والمعرفة توصف، فإذا وصف وصل إلى دائرة الوصول صار في بحار العطاء الإلهي. الواصل والواصل قال شأنه فضله ومجده يعرض ويطول. والحمد لله رب العالمين. قراءة بعد
1: رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. من كتاب إضاء أسرار علوم المقربين للسيد شريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ الأيدروس رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: فصل. نذكر في زيادة إضاء للفصل المتقدم ذكره في هذا المعنى: اعلم أن للصدقات أسرارا عجيبة، ولذوي الفهم عن الله تعالى فيها طريق حسن قد جربوها ووجدوا نفعها، قالوا ما وجدنا شيئا أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور على قلوب هؤلاء الأخيار المنكسرين. فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليصنع طعاما طيبا مثل ما يصنعه لنفسه أو أطيب، ثم ليدعو إليه هؤلاء، فإن للرب جل جلاله إليهم تطلعا تاما، فليسرهم وليكرمهم، فإن لذلك تأثيرا، وقد جربه أهل المعرفة، ولهم عادة يعاملون الله تعالى بما يشابه الفداء، فيفتدون رأسا برأس، فيذبحون عن المريض رأس غنم، ويصنعون طعاما، ثم يجمعون عليه هؤلاء الفقراء الأخيار رجال السر والصلاح، أو يهدونه إليهم، ثم يلتمسون منهم الدعاء للمريض، فإن لذلك تأثيرا عظيما مجربا. ولهم طريقة أخرى عالية يتعاطها رجال الحق تعالى في النوازل الصعبة والأمراض المخوفة، وهو أن يخرج الإنسان عن عز ما يملك وأنفس ما عنده لله تعالى. مثاله أن الإنسان إذا مرض أو مرض من يعز عليه فليعمد إلى عز ما يملك من فرس أو عبد أو جارية فيبيعه ويصرف ثمنه إلى الأخيار من الفقراء أهل العفاف والصيانة، فقل أن يفوته المطلوب. هذا شيء قد جربه أصحاب الحق تعالى. وللصدقة شرائط وآداب، فمن شروطها أن تكون من وجه حلال، وأن يسر بها جهده، ولا يعاود ذكرها للفقير ولا يذكرها لأحد، لأن ذلك يؤذي قلب الفقير المستور. وإذا دعا له الفقير يدعو له كما دعا حتى لا يذهب أجر الصدقة بدعائه فيبقى بلا أجر، وليتصدق بأطيب ما يحضره إن كانت الصدقة طعاما فليحذر أن يؤتي الفقير الرديء وليجهد أن يحمل الصدقة بنفسه إلى باب الفقير وليتواضع له ولا يسيل الصدقة إلى الفقير على جهة الترف والعلو لأنه في ذلك معامل الله تعالى فليحذر الترف والتعزز في الطاعات لأن ذلك مما ينافيها بل ينبغي للعبد أن يخضع للرب تعالى حينئذ لأن الرب جل جلاله يكون ناظرا إلى العبد فليحذر من الكبر وليحسن أعماله جهده قال العارفون تحسين الأعمال أحب إلى الله تعالى من تكثير الأعمال واعلم أيها الأخ العارف أن العارفين إنما نالوا المنزلة إن الله تعالى بتحسين الأعمال وحسن الفهم في التقرب بها وهذا معنى قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أحسنوا له أعمالكم
0: ما شاء الله هذه كلها فيما يتعلق بصدقة وإحسانها وشروطها وما كان منها من طلب رضوان الله سواء كان طعاما أو لحما قد أو قده وقد أيضاً طبخه ويدعو إليه الفقراء ليطعمهم ويدخل السرور على قلوبهم وهو من الطيب والحق عز وجل يسره أن يرى من عبده من يكرم أهل الفقر والمسكنة وهذا قال قد جربه أهل المعرفة هذا قد يعاملون الله سبحانه وتعالى بكل ما يدخل السرور على قلوب الضعفاء والمساكين والمحتاجين والمرضى ويستشفون بذلك داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة فمن أنواع العلاجات وهو أيضا العلاجات التي يغفل عنها كثير من المرضى أو من ذويهم فيجتهدون في طلب العلاج والدواء والأسفار ويخسرون الكثير ولا يستعملون علاج الصدقة فكان كثير من الصالحين إذا مرض أحد أهل بيته قبل أن يبحث عن الدواء يبدأ بالطب النبوي أول قال تعالوا نقرأ له ما تيسر من آيات الشفاء والقرآن ونحصنه بالكتاب المجاء في الكتاب والسنة وكذلك يخرج عنه صدقة يخرج صدقة بنية الشفاء لهذا ثم يستعمل الأدوية والعلاجات تكون بعد ذلك فالأصل في ذلك صلة العبد بربه حينما ينزل به الحال أن يتطلب ما دله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الكتاب ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آيات الشفاء والشفاء لما في الصدور ويشفي صدور المؤمنين يخرج بطون شراء مختلف فيه شفاء للناس الذي خلقني فهو يهدين الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين كل هذه آيات الشفاء فيها أسرار الشفاء فمن استشفى بها شفاه الله ثم يبعد عن أيضا الأذكار وما فيها من الخصائص اللي تشفى بها ومن الصدقة السر تطفي غضب الرب ومن الإطعام لهم طريقة أخرى عالية عطاها رجال الحق في النوازل الصعبة والأمر المخوفة هو أن يخرج الإنسان عن عز ما يملك وأنفس ما عنده لله تعالى هذه حال بطلها نفس مطمئنة هذا قالوا حتى مما يعالج به من استثقال أحد من أهل من المسلمين أو من أهل لا إله إلا الله استثقلته نفسه فإذا قال فلان هذا ما أطيقه إيش بيك شي سبب ظهر قال لا نفسي هذا قال نفسك أمارة بالسوء تبغى تعالجها تعطيها أدب تلطمها لطمة نفسك الأمارة إيش أحلى ما عندك تجده شي ثوب زين عندك نظيف تستعمله أو عندك قلم ممتاز هذا اكتبه أو شيء حاجة ترى نفسك أنها أغلى شيء لديها هذا اللي تستثقل نفسك كلها يعني نفسك الآن هذا بنعطيه فلان هذا كيف هذا أيوة نعم نعطيه إياه رغم أنفك يا نفس السوء هذا قال من أقوى ما يعالج به النفس ويؤدبها لطمة لكن هذا وما يلقاه الذين صبروا فلذلك الإنسان حينما يبذل معاكسة نفسه الأمارة يترقى بها ويتزكى ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها كيف تزكيها بمخالفتها وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصحى فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ولهذا قال فكان بعض الصالحين قال إذا جاءه إذا نزلت نازلة أو جاءت مصيبة يشوف أغلى ما لديه سواء عنده عبد مملوك أو جارية أو عنده شيء مركوب يركب وقال أغلى ما لديك يبيعه ويتصدق بثمنه لأجل رفع النازلة لأجل دفع البلاء لأجل شفاء المريض. هذه أحوالها. أمر صدق على الشرائط وأداءها مشروط أن تكون من وجه حلال ونسر بها جهده وأن يسر بها جهده يعني لا يظهرها. صدقة سر تطفي وغضب الرب. صدقة سر أن لا يدري المعطى له من أعطاه. تعطي شخص أعمى أو تسره معه سان هذا أعطوا فلان قل له يا ابن حلال من ما تقول خلاص هذه معطى له لا تقول من أما يقول عاد يعطيها ويكتب فيها من المحسن. المحسن الله مش أنت. بعضهم يسوي صدقة هذه صدقة من المحسن الكبير لا إله إلا الله المحسن الكبير الله. هذا يذكر سيدي عمر قال في أحد بنى مسجد في الهند وأرسل له وكيل يبنيه فاشتهر في منطقة حقهم المسجد باسم الوكيل مسجد فلان مسجد فلان وصاحب المال هذا معروف أصحابه من البلاد حقه يعرفونه هنا دي أعطى المال. فلما بني واشتهر بين الناس أنه مسجد فلان قال فلما وصل بعد فترة إلى البلاد فدعوا أصحابه وذي لهم علاقة به قالوا بناك في جلسة خاصة تفضلوا قال أنت ما شاء الله وفق الله بنيت هذا المسجد قال من الله وهي لله هذا فضل الله ما هو من عندي ما. قالوا إذا عندك خبر أن المسجد هذا اشتهر باسم اللي بناه هذا مش أنت الوكيل حقك الناس كلهم يقولون هذا المسجد الوكيل فلان شق علينا. بعدين بعد هذا قال بنعمل أنا مقترح قال إيش عندكم قال نعمل اجتماع للناس ونجمعهم وفئة جلسة نشعرهم أن هذا المسجد ما هو بناء الوكيل هذا ما هو من فلوس هذا الوكيل هذا اللي بنى المسجد. وهذا الباني رجل عاقل وحصيف قال لهم بعد ذلك ماذا قالوا يعرفون الناس أن المسجد أنت اللي بنيته قالوا بعدين إيش بيعطونا قال ما بيعطونك شيء قالوا المسجد بيت لمن قال إن شاء الله لله والذي هو بنيته له عارف الله عالم بكل شيء إذن خلاص المقصود من الخلق وذا الخالق اللي بنيته من أجله يعرف الأمر خلاص هو المقصود اللي غيره. ولو قلت للناس لأن بيت المسجد إيش بيعطونا فصدقاتي كلها من أجلهم لا جزاء من عندهم خلوا المسجد ما لا إن كان باسم أي أحد ولا لم يكن لهم اسم فلا ليس المقصود أن يعرف الناس حتى أن نكون لنا عندهم منزلة ولا مكانة. هذا في إخلاص الوجه لله. نسأل الله أن يفقهنا في العلم ويزينا بالحلم وكانوا بتغوى جميلنا بالعافية. يشدوا معكم قصيدة.

0: حققنا بحقائق صلاتي والاتصالي فيرضيك عنا في جميع الأحوال، بلغنا الأمال فوق الأمال، واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس، انتفع به جميع الناس دائم مجالس، وأرني رأيت أدم رأيت دين في جميع الأقطار منشورة، ومحارم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع المصورة، وانشر بناتنا نتطهى في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، رفع راية حبيبك في جميع الأرض، نشهد عبد الله وسيد عمر في حطب ترحاله وحيثما حل منزل، وردوا لنا بالسلام والعافية، احفظه يا رب العالمين وتوله ورعاه وعنكم ومن معه حيث كان وحيث محل، وسوك اللهم أن تعينه بتعزيز وتثبيت وتزيد على هذه الأمة، وتنسخ خيره لك وأن علي وسبيل أمر يجعلنا خوات ودي في عافية عيد درجات فلا ذلك صديق كبرى ولقين التام العبودية الخاصة المحضة، ولقرب النبي عليه الصلاة والسلام والخدمة الدعوة المحمدية التبليغ والمر يعلم والعاصم وجوه نعمها وبركة، وحفظ ننصر الإسلام والمسلم ملك الكفر والمسلم والمتدين والشارع عدل الدين، ولا ترني في كافر عزة في يوم مدير الأبد ما بقيتنا ونطور وخلنا المستضعفين في الشام واليمن وفي السودان في فلسطين في كل مكان، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين من جميع مكان الحسن السابق وحسن خاتم عن نور دعاء عمر طويل الحاكمين في خير وطن وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر،

كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

0: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك وجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإنك كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب رب تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهجنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستووا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

0: الله هو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد قال رسولك النبي الأمي عليه الصلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني منك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني طريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا عجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر
0: حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم

0: خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: كم من سيد كان سببا في رشاد قومه، ومنهم سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري البدري رضي الله عنه. كان رجلا أبيض طويلا حسن الوجه. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، ثم قال لقومه: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. وفي غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخصوصا الأنصار، فقال سعد: امضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. أصيب سعد في غزوة الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة الغادرين، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم عليهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ودعا سعد ربه: إن كانت الحرب مع قريش قد انتهت، أن يقبضه إليه فيموت شهيدا. فاستجاب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال العلماء: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد حميمه في الدنيا. كان استشهاد سعد رضي الله عنه بعد بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة، وهو ابن 37 سنة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

فالناس أكثرهم همج وخيرهم حزب الهدات، ومن علم ثم عمل ثم دعا أتقت، والأمر بالمعروف فرض كما يجب فرض الصلاة، والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات، في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات، كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات، والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات، وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات، وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس، فكم

قرات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة واقرا البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقال

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم

ليلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب.

وقع فيه الفتنة وصار من الشياطين العصاة، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم مختلفة.

اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد الثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى.

هات فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات. لابد تدخل كافة تقبل خسارة

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختم

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك.

العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك.

وخالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر

الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: إن الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه الله وأدامه ودام السماوات والأرض وجعلنا من صالحها ليسول الصلاة تقاربوا وتراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله ساووا الأقدام حادوا بين الملك وسدوا الفرج صلوا صلاة مودع صفة الصلاة تكبيرة الأولى مع اليوم سووا صلاة بسواك خير من سبعين صلاة سووا يرحمني ويرحمكم الله الذي وسوس في صدور الناس.
3: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا بركة السلام تبارك وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت وما أعطيت وما تمنى ربنا لما غيت ولا ينفع ولا يجدي ولا يكفي. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في يوميك وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله إذا كسر المصير لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله كل شيء جديد
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا.

حساب برحمتك يا أرحم الراحمين، وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

الفلك المجحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: يؤمنون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة أذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلته الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحابه الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى راشدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.
2: سبحان

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تنصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تصفيه الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. اللهم آتنا بظلمة وجه عبادك الصالحين. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها.

وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. مباركا فيه من السماوات. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: الشر نجوت من الأخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. بركا فيه من السماوات ومن
0: الأرض. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: وارزقني.
0: الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
0: الله أكبر.
1: Thank you.

الله أكبر سبحان سمع الله لمن

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الناس واستغفر الله استغفر الناس حمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك استغفر الله واتوب إليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله إليك نحن ومن كل الحمد على ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: اللهم صل رب العالمين واجعلني محمود لبالك عزيزا آخران مقربين كثيرا وعلي حسن وعلي الحمد لك منا ولك الشرف على كل حمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ومن كتاب الحديقة الأنيكة في شرح الأروة الوثيقة للعلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بن حق الحضرمي الشافعي، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم، وأصبح الناس في ضرر كثير، فعليك بالتفرد عن الخلق، لأنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى، ويفسدون عليك أيضا ما حصل لك منها بالرياء والسمعة والتصنع لهم، بل يوقعونك في الشر والهلاك، كما قال حاتم الأصم رحمه الله: طلبت من الخلق العبادة والزهادة والطاعة فلم يفعلوا، فقلت: أعينني عليها، فلم يفعلوا، فقلت لهم: أرضوا مني بها إن فعلت، فلم يفعلوا، فقلت: لا تمنعوني إذن، فمنعوني، فقلت: لا تدعوني إلى سخط الله تعالى، فدعوني، فتركتهم واشتغلت بخاصة نفسي. ثم أعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصف زمان العزلة وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أنصح لنا منا لأنفسنا، والجميع ما ذكر قد وجد منذ زمان. ثم إن السلف رضي الله عنهم قد أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله، وأثروا العزلة وأمروا بها، ولا شك أن الزمان لم يستر بعدهم خيرا من ما كان، بل شرا منه، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير؟ فلزمتك العزلة والتفرد على الناس. ثم أعلم رحمك الله أن الناس رجلان: رجل لا حاجة للخلق إليه في علم أو بيان حكم، فالأولى بهذا الرجل التفرد عن الناس، فلا يخالطهم إلا في جماعة أو جماعة أو مجالس علم أو حاجة لا بد له منها في معيشته. والثاني رجل يحتاج إليها الناس في أمر دينهم لبيان حكم أو رد على مبتدع أو دعوة إلى الخير يقول أو فعل أو نحو ذلك، فلا يسع هذا الرجل الاعتزال عن الناس، بل ينصب نفسه بينهم ناصحا لخلق الله، ذائبا عن دين الله، مبينا لا حكم لا أحكام الله. ومثل هذا الرجل يحتاج في صحبة الناس إلى أمرين شديدين: أحدهما صبر طويل وحلم عظيم ونظر لطيف واستعانة بالله دائمة، وثانيهما أن يكون معهم بشخصه ومتفردا عنهم بقلبه، فإن كلموه كلمهم، وإن زاروه عظمهم عظمهم على قدره وشكرهم، فإن سكتوا وأعرضوا عنه استغنم ذلك منهم، وإن كانوا في خير وحق ساعدهم، وإن صاروا إلى شر وباطل خالفهم وهجرهم، بل زجرهم ورد عليهم، إن رجاء قبولهم ثم يقوم بجميع حقوقهم من الزيارات والعيادات وقضاء الحاجات ما أمكنه، ولا يطالبهم بالمكافأة ولا يرجو ذلك منهم ولا يريهم من نفسه انقباضا لذلك، ويباسطهم بالبذل إذا قدر، وينقبض عنهم في الأخذ إذا أعطي، ويتحمل الأذى منهم، ويظهر لهم البشر، ويتجمل بظاهره لهم، ويكتم عنهم حاجته فيقاسيها ويعالجها في سره وباطنه، ويرفعها إلى الله تعالى. ثم يحتاج أيضا أن ينظر نفسه خاصة فيجعل لها حظا من العبادة الخالصة، كما قال عمر رضي الله عنه: إن نمت الليل ضيعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت الرعية، فكيف لي النوم بين هاتين؟ وفي هذا المعنى قلت: فإن كنت في هذه الأمة راعيا راغبا، فوطن على أن ترتكبك الوقائع بنفس وقور عند كل كريهة، وقلب صبور وهو في الصدر مانع، لسانك مخزون طرفك ملجم، وسرك مكتوم لدى الرب دائع، وذكرك مهجور وبابك مقلق، وثغرك بسام وبطنك جائع وقلبك مجروح وسوقك كاسد وفضلك مدفون وطعنك شائع وفي كل يوم أنت جارع عض قصة من الدهر والإخوان والقلب طائع نهارك شغل الناس من غير منة وليلك شوق غاب عنه الطلائع فدونك هذا الليل خذه ذريعة ليوم عبوس عز فيه الذرائع.
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في الزهد فيما في أيدي الناس، قال: أما الزهد في الدنيا فسيذكره في الباب الأخير وهو باب العشرة. ومن ذلك قوله أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فأنك ميت، واعمل ما شئت فأنك مجزي به، وأحبب من شئت فأنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. فجمع في هذا الحديث ما يهواه الإنسان من العيش ومن العمل ومن الناس الذين يحبهم، فذكر المآلات والعواقب التي سيصير إليها كل من عاش. كم ستعيش؟ ستموت حتما، والموت معصوب برأس كل إنسان كما قال الوعاظ، الموت معصوب برأسه، من أين يقدم ومن أين يأتي. فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كم عشت كم كانت قوتك وفراغك فإنك ستجازى على كل عمل، وكل عمل له عاقبة، كل شيء قام به الإنسان وفعله إن نفع وإن ضر، إن أعان وإن آذى، وإن ابتسم وإن سعر خده، كل ذلك الإنسان مجزي به، بل يجازى بأشياء في الدنيا قبل الآخر، في الدنيا قبل الآخر يجد الجزاء. قال الشيخ ابن عطاء الله: إنما يقابلكم في الوجود شاكلة ما برز منكم، ما يبرز من الإنسان من نيات ومقاصد ومنافع يقابله مثله في الوجود، تجي المنافع وتجي الأشياء الملائمة له، وإن برز منه ضرر أو قطيعة أو عقوق أو إساءة يقابله في الوجود مثلها، مثل ما برز منك يقابلك. لا تقول منين بيقابل، أنا عندي مكنة وأنا الأشياء متاحة لي ومتمكن، لا ستراها، يقابلك شاكلة ما برز منك، هذا في الدنيا. وأما الآخرة فهي أعظم أجل، والحق سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو جازاكم على كل عمل وقول لا اشتدت بكم المصائب وعظمت عليكم الآفات، لكن يعفو عن كثير. وبالحسنات تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا أولى أن الله سبحانه وتعالى يدفع عن العباد إذا أقاموا شرعه وحفظوا حرماته وحدوده، دفع عنهم من الآفات والكربات، وإذا استغفروا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام لا زال الاستغفار والتوبة والرجوع، فالله يدفع بفعل جميع المؤمنين وبفعل خاصتهم من خواص المؤمنين والعارفين، يدفع ما لا يعلمون عنه لوجود أولئك بينهم. قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني تميزوا، كانوا في مكة مجتمعين المؤمنين المستضعفين والكفار والمشركون المعاندون مجتمعين في مكة، قال لو تزيلوا، لو في التمييز، ذيلا بقوا هنا وذيلا بقوا، لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم، بسهم العذاب والشدائد والآفات، ولكن لما اختلطوا دفع الله حتى عن المشركين بأولئك المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كان من الذين يرزق بهم أهل الأرض وينصرون. لأنه صار الآن يدعو لعدد كبير من المؤمنين كلهم، يدعو لهم كلهم، من عرفه ومن لم يعرفه، من يراه ومن لا يراه، كلهم يدعو لهم، وكلهم لا يحمل في قلبه عليهم شيء، ما عنده أبدا ولا في باطنه يحمل شيء على واحد منهم، فيستغفر لهم فيكون هو ممن ينصر بهم أهل الأرض ويرزقون بهم. الله هو الرزاق، الله هو الناصر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من عباده ومن خلقه رجالا بهم يدفع البلايا. قال الإمام الحداد: بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمتي. في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأمتي، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتاهم أنت الناس ما يوعدون، والنجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فأجيال بعد أجيال وأكابر وأئمة بعد أكابر بهم يدفع الله البلايا، الناس ما يدرون، ولكن الله بفضله يدفع عن الناس بلايا ويكشف رزايا لوجود أولئك بينهم، كما قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان خلفاؤه وأصحابه هم كذلك، وجودهم بين الناس يدفع الآفات. وبقي هذا التسلسل في من خلف الصحابة، وفي من تسلى من أهل من تسلسل من أهل البيت الطاهر من الأكابر والأئمة يدفع الله بهم الرزايا، كما دلت على ذلك الأحاديث وصح ذلك في السنة. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، كل من تحبه ستفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وكان الحبيب محمد الهدار رحمه الله يقول في وعظه ووصيته: بعض الناس يقول يعاتب غيره يقول: شوف كسرت شرفي. قال: هل لك قيام بالليل؟ إن لك قيام بالليل صحيح لك شرف، وإن لم يكن لك بالليل قيام فلا شرف لك، أنت اصنع الشرف هذا تتركه ليه؟ اصنع الشرف بإمكانك، وإن تركته الأمر في الكسب عندك، الاكتساب عندك ممكن. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات لربه ساجدا وقائما. بس ركعتين بس، كيف إذا صلى أربع؟ كيف إذا عمر إذا صلى الوتر ثلاث أو سبع أو إحدى عشر؟ وكيف إذا كان له نصيب من قراءة القرآن ومن أذكار النوم؟ وإذا كان الركعتين فقط فما بالك بما سواه. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام الآيتان آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، خلاص كفاية له عن شرور الإنس والجن. وذكر الإمام النووي أيضا في الأذكار قولا ثانية وهي أن كفته عن قيام الليل، إن عجز وضعف عن قيام الليل فهذه قدها تعده في القائمين، كفتاه عن قيام الليل. قال ولا معنى أن يكون المعنيان حاصلا ليس واحد فقط، تكفيه من شرور الإنس والجن وتكفيه عن قيام الليل، وإذا زاد عليها حصل الزيادة، إن اكتفى بها حصل نصيب، ولا يفعلها إلا موفق. فكم من إنسان يبيت، يعني كم من المسلمين يموت يبيتون ولا آية كرسي ولا آخر البقرة؟ الثقافة عندهم امتسحت، غير شيء آخر، الغفلة والقسوة خيمت على القلوب. الإمام الغزالي يقول من بات متطهرا قد قرأ آية الكرسي وأواخر البقرة والدعاء الوارد على رسول الله اللهم أني أسلمت نفسي إليك إلى آخره، باتت روحه تحت العرش، هو نائم وين؟ في أي رقعة جغرافية نائم، في أي منزل، في أي مسكن، وروحه عند العرش، لأنه لما نام قوى الرابطة أول، رجع إلى الحق سبحانه وتعالى بتلك بالوضوء والطهارة وبتلك القراءة. هاي سيرة، كم بينام؟ أربع خمس ساعات، كم القراءة دي اللي بيقراها؟ ربع ساعة، عشر دقائق ما تزيد عليها، وكم الوضوء بيستغرق مع وجود المياه الآن في البيوت ما شاء الله في كل جزء من البيت، حمام ومغسل وحمام، كم بيتوضى؟ كم بيحتاج يتوضى؟ وكم بيحتاج يقرأ آية الكرسي وآخر البقرة ودعاء تسبيح تحميد وتكبير؟ ما بيأخذ منه وقت كثير، هذه منفعة له ورفعة للإنسان وربط له بالعالم الأعلى. وعزه استغناؤه عن الناس، هذا الشاهد الذي يريده، عزه شرفه قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، لا يطلب من الناس شيء ولا يتشوف إلى ما عندهم، فهو عزيز بذلك الاستغناء، مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وليس الاستغناء معناه انتقاص واحتقار الناس أو التصعير الخد عنهم، أنا محتاج لأحد، ألا لا تسألهم شيء ولا تطمع فيما في يديهم بس، ولكن إذا ألمت بك حاجة ما عندك استعانة بأحد من الخلق، ما تتساعد ما تتعاون مع أحد، وتعاونوا على البر والتقوى، فين بتوصلها إلى فين؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وحث النبي في الحديث على الإعانة والمساعدة، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، معنى أن اندفاع الناس بفطرتهم لمساعدة غيرهم وإعانته في أمور الدنيا والآخرة. قال وتعين الرجل تحمل متاعه صدقة، وتعين الضعيف وتغيث الملهوف. واحد قال ما باحد يساعده، ما باحد يرسل له شيء ولا يقدم له شيء، الاستغناء انعكس عنده، لأن الإنسان إذا استغنى عن إخوانه المؤمنين، إذا استغنى عن مالهم وعن طلب ما في أيديهم، هذا عز، هذا العز المطلوب. وإن استغنى عنهم منتقصا محتقرا لهم. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: إن استغناء المؤمن عن أخيه استغناء خفي عن الله، لا يريده في الخير، لا يريد أن يشارك، لا يريد أن يساهم، مستغن عنه. عجيب، ليش تستغني عن أخيك المؤمن؟ لا تستغني عنه، لا يزال المؤمن كثير بأخيه، وإنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وخصوصا في مجال إقامة الدين والنصيحة وخدمة الدعوة والتعاون على فعل الخيرات وإقامة الشعائر، أنت محتاج أن تستعين. ما هو مال يدفع أحد لك شخصيا، لا، ولكن أن تستعين بالناس من أجل أن الدين أكبر منك ومني ومن كل من على ظهر الأرض. الدين والدعوة والرسالة أعظم وأشرف. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: لو تجند أهل الأرض لخدمة الدعوة لكانت أوسع منهم. لو تجندوا، ما تجندوا، لو تجندوا، صار جميع من في الأرض كلهم جنود لخدمة الدين والرسالة، هل سيحيطون بالدعوة سيكملون مهامها؟ لا. قال: هي أوسع منهم، هي منهم أوسع وأكبر وأجل. فلذلك المؤمن يفرح بكل من يساعد في سبيل الخير وإقامة شعائر الله وإقامة دين الله، يفرح به ولا يستغني عن أحد. إنه كلما زاد واحد واستوعبته وفرحت به بيزيد النفع من غير شك. كلما زاد فرد 100 زاد واحد، زاد 102، 103، أول هو انتفع وشارك في خدمة الدعوة، ولابد سيأثر على أهله وسيأثر على من حواليه فتزداد الخدمة. لكن قد يأتي التحاسد أحيانا، يجد واحد يحسد حتى من أراد أن يفعل الخير، يحسده أراد أن يفعل الخير. أنت ما تحب انتشار الدعوة؟ ما تحب اتساع الدين؟ ما تحب كثرة الخير للناس؟ كأنك تحسد ذا فعل وذا قام، ليه تحسده ليه؟ إذن أنت لا، هذا يدل على أنك لا تحب انتشار الدين ولا تحب اتساع الخير في الناس بالحسد هذا. فإنما معنى العز في الاستغناء عن الناس الاستغناء عن طلب المال أو التشوف بدون طلب. وإذا تشوف وما طلب، وإذا تشوف ما حد أعطاه شيء، يبدأ يتحامل، لأنه بدأ في في في نقطة الباطل. الرزاق الله والمعطي الله، والله جعل أسباب ويرزق بأسباب وبدون أسباب، ولكن هو الرازق في الحقيقة إن فعلت الأسباب وإن تركتها. ولذلك يستغني المؤمن عن الناس في هذا في في في طلب الدنيا وفي الخدمة والمنافع المخصوصة، أما في إقامة أمر الدين وتعاون على البر والتقوى فما أحوجنا أن يكثر عدد الناس وينتفعوا ويستفيدوا وينفعوا. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله: عليك باليأس عما في أيدي الناس، إيأس، خلاص اقطع النظر، حتى لو أن شخصا أكرمك فأعطاك اقطع النظر، لا تتوقع أو تنتظر أو تتشوف في أي تاريخ ثاني مرة عادوا بيدفع لي في كل عام ولا في كل شهر، لا بس تقطع اليأس، يعطاك جزاه الله خير، ادعو له واشكره وخلاص اقطع النظر، لأنه هو الله سوقه إليك أصل تحريك قلبه ليعطيك شيء، ولا تحريك إلهي، ولا عبد مثلك، عبد أعطى عبد، والحقيقة الله المعطي. وإياك والطمع، هذا وصية رسول الله، عليك باليأس عما في أيدي الناس، وإياك والطمع، هذا هو التشوف. ويطمع، يطمع في شيء ما قدم له سبب، لا قام بزراعة ولا قام بحرفة ولا قام بتجارة وطامع في أموال، هذا فتح أبواب الشرور على نفسه. الطامع لا يفتح أبواب الشرور ويقع في جميع المصائب. المصائب المحرمة في الشرع يكذب ويخدع ويسرق ويحسد ويبغض ويمكن يسحر ويمكن ويمكن ويمكن, كله بسبب الطمع. طمع ما له وجه, ما له آلية. عندك طمع في آليات, تطمع في المال في آليات, روح اكتسب تجارة, افعل لك حرفة, قم بأي شيء وبيجيك المال. أما الطمع في شيء في الزمان كثير طمع, وعاد وطمع نوع غريب, يريد كسب سريع بكمية كبيرة, بغى كسب بسرعة بسرعة في ساعة في ليلة, وعدد يعني مال وفير, بغى ما بغى شيء يكفي شهر ولا شهرين وبسرعة. أي يوقع فيه؟ قال سيدنا العدني في إحدى قصائده: إنما يوقع المرء الغبي في جميع المصائب خصلتان. غبي هذا جميع المصائب يقع فيها, إيش الخصلتين دي؟ قال الطمع أوله, والتعدي للذي ليس يعنيه. فاحذر يا فلان, انتبه من الخصلتين دي توقعك في المصائب كلها, أن تطمع أو تتعدى تدخل في شيء لا يعنيك, أمر لا يعنيك, إيش لك تدخل فيه؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا ما لا يعني. فلو الإنسان عمل بالوصفين دي, ترك الطمع ولا دخل إلا فيما يعني, سيحمد, سيحمد حاله وسيحمد زمانه وسيحمد انشراح صدره. قالوا 19 العقل في التودد إلى الناس, 19 العافية في التغافل. التودد إلى الناس الذي أمر به الشرع, السلام, سلم على من لقيته, هذا تودد. تزور المريض, تحترم الكبير, ترحم الصغير, تقول كلمة طيبة, تبتسم, تساعد, ما هو تودد ذا؟ هذا هو 19 العقل فيه, كله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. 19 العافية في التغافل, تغافل عما لا يعنيك, ما ما يعنيك خلك فيه يقظ, ونبيه ابذل له قوتك العقلية والبدنية, هذا يهمك, هذا يعنيك, مما أمرك الله به ومما لزمك في الشرع ومما نديب لك أو مما فيه منفعة وفيه فائدة تنفع الناس, خلك أيقظ الناس. وما لا يعنيك تغافل عنه وكأنه ما حصل. حتى اللي يحصل من الناس مما فيه أذى أو فيه مس تغافل عنه, لا تعيد ذكره, ذا أخطأ إليك عليك قبل سنة, وذا ما انتبه منك قبل شهر, وذا ما سلم عليك حين ما مضى, وذا ما قدم لك الخدمة الذي التمست منه أن يساعدك فيها, ذا تغافل عنه خلاص, لا تعد شيء ولا تذكر شيء, فات ومضى, ولا ترى لنفسك حق على أحد, فضلا عن أن تطالب لا ترى لنفسك حق. بعض الصالحين لما رأى أولاده, عنده أولاد كان كبار وما شاء الله مؤدبين عندهم عقل وبر, قالهم تعالوا اجمعهم, أنا بأسقط حقوقي, الحق الذي جعله الله في لي في بركم بي بأسقطه خلاص, ما عاد بغيت شيء حق على أحد حتى أولادي. ففعل ذلك, ولكن كانوا أولاده أعقل وبارين, هو هذا أنا أسقطه, ولكن هم من جهتهم فعلوا ما أمرهم الله به. قال فإنه فقر حاضر, وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. كيف فقر حاضر؟ حتى لو جمع ما جمع من الأموال وملك ما ملك من التجارات, إذا وقع الطمع خلاص ده هو الفقر حاضر, كما مر في الحديث: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه, بين عينيه, والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا إياك وما يعتذر منه. وعن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه, رواه البخاري. احمل لك حبل, رح خرج إلى وادي, إلى شعب, إلى شلك حطب قطعه وربطه بالحبل الذي جئت به ونزل بيعه في السوق, هذا خير من أن تسأل الناس، وإذا سألت الناس واحد يمنعك واحد يردك. إذا سألت الناس هذا شيء مذموم، ولا يجوز سؤال الناس، سؤال الناس حرام إلا إذا اضطر الإنسان، بيهلك من الجوع وما يملك إلا أن يسأل، ولما يجي الطريق لذهاب هذا الجوع إلا السؤال، هنا يحل له. أما سؤال ما زاد على ذلك فهو حرام، لا يجوز. وبعدين ذكر كلام الإمام الغزالي، الناس أصبحوا في فساد وفي ضرر، عليك بالتفرد لأن يشغلونك عن عبادة الله ويفسدون عليك ما حصل من الرياء والسمعة والتصنع. ثم أعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصف زمان العزلة وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أنصح لنا ما لأنفسنا. وقد ذكر هو الإمام الغزالي فوائد العزلة وفوائد الاختلاط وأضرار العزلة في الدين وأضرار الاختلاط. فمن اعتزل بقول عليك جمعة وجماعة ما فيها اعتزالي، هذه أمور طلبها الشارع وحث عليها ورغب فيها، وحقوق والدين تزورهم وتبرهم، زوجة وأولاد تنفق عليهم، هذا واجب ما بتصد عنك الخلوة. فإن فعل الخلوة وترك هذه الأشياء نقول ضرته الخلوة ما نفعته. والاختلاط، الاختلاط يريد منك ألا تطمع فيها ما في أيدي الناس. أول شيء تبي تختلط بالناس، بتتكلم معهم، بتعمل معهم، بتزاملهم، تشاركهم في الوظائف، تشاركهم في الصلوات، أول اقطع الطمع عما في أيدي الناس قبل كل شيء. يلزمك ترك غيبة وترك نميمة وترك سوء الظن، أن تحسن به الظن، ولا تشغل نفسك بما لا يعنيك، ولا تعامل الناس وتخالطهم إلا على مقدار الحاجة الذي أتاحها الشرع كالتعاون في أمور الدين وما لا بد له من الدنيا التي تعينك على الآخرة، هذا ما بيستغني عنه. فلكليهما آفات وفوائد، للعزلة وللخلوة. وحقيقة العزلة أن يعزل الإنسان عن الناس شره، ولا يعتقد أنه إذا اعتزل أنه خير من الناس، يقول بس خلاص أنت معادك خير منه، أنت أقلهم. إذا اعتقدت بخلوتك وعبادتك أنك خير من الناس، هذه العقيدة نكستك، نكستك على رأسك، اعتقاد أنك خير من الناس، لا تعتقد أنك خير منهم، واعزل شرهم عنك. الحقيقة العزلة ألا يصدر منك شر للناس لا بقلبك ولا بأعمالك، هذا معتزل. جاء فوائد العزلة جمعها وفوائد الخلوة، وسلم من آفات العزلة وآفات الخلوة. وهذا فعل السلف الصالح مما أمروا به وحذروا به على وجهه وبالميزان المنضبط، بما لا يخل بشيء من أمور الشريعة ولا من الواجبات ولا من الحقوق. فإن أدى ذلك مع الخلوة، تيسر له ذلك مع الخلوة فالخلوة أحسن له، وإن تيسر له مع العزلة فالعزلة أحسن له، وإن جمع خيرات العزلة والخلوة بالنفع والإفادة والاستفادة وبذل المنافع المختلفة للناس، ما شاء الله، فقد جمع الخير وكف شره عن الناس وكف قلبه عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجمع لنا الخير كله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وادفع عنا جميع الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا

إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وأفتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابهم، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته، والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
2: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

مستمعين الأعزاء الكرام، متابعين الأفاضل، تحية الإسلام نحييكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من تريم الغنى نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك الأحد الخامس من شهر صفر لعام 1448 الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. حياكم الله جميعا في محطتنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بنداء يسكن النفس ويعيد ترتيب الأولويات، حيث نقول لكم اعتزل عزيزي المستمع الكريم ما يؤذيك، وابتعد عن كل ما يحزنه، واهجر ما يكدر حياتك، دع كل ما يكون سبب في همك وضعفك، فالأنفاس معدودة والحياة واحدة ومحدودة، فعشها لله ولا تبالي، فليس لأحد عليك منه إلا ربك جل جلاله، فأقبل عليه سيكفيك سيغنيك سيرضيك جل جلاله وتعالت عظمته. ومن رحاب هذا الإقبال نقف مع كلمات خالدة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة، حيث يوقظ القلوب للمسير قائلا: يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان؟ هل مضى من يومك يوم صالح سلمت فيه من جرائم القبائح؟ تالله لقد سبق المتقي الرابح وأنت راض بالخسران. ولكي نمضي أعزائنا المستمعين الكرام في هذه الحياة بصفاء نفس وسلامة صدر، نحتاج إلى فقه التغافل، فكما قيل: كثير من التغاضي حكمة، وحفظ للوقت، وصون للنفس، ووقاية من شر عتاب أو كلام عاقبته الندامة. ومن حق النفس عليها أن تشغل بنفسها عن غيرها، وألا تطيل الوقوف إلا على ما يبنيها لا ما يهدمها، فليس كل شيء جدير بالالتفات، وليس كل حدث يستحق الانفعال. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم مجددا، ودعونا نبحر في فقراتنا لنستفيد مما فيه.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: رشفتنا أعزائنا المستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من كتاب هداية الطالبين في بيان مهمات الدين للسيد العلامة الفقيه العابد الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت بعلوي الحسيني حفظه الله تعالى، المولود في جاكرتا عام 61 و300 ألف هجرية، وتنقل في طلب العلم بين علماء تريم والبيضة والحجاز حتى استقر به المقام في المدينة المنورة مدرسا ومرشدا، يعتبر من أكبر شيوخ المرحلة ومظهرا للعلوم الدينية والسلفية. قام المؤلف حفظه الله تعالى بصياغة هذا الكتاب كشرح جامع لحديث جبريل عليه السلام الشهير، يعتمد المنهج على تبسيط العبارات ليسهل درسها على المبتدئين مع التركيز على الواجبات الدينية التي لا يسع المكلف جهلها، ويجمع الكتاب أنواع العلوم الثلاثة المستنبطة من الحديث: علم الفقه، أحكام الإسلام والعبادات، وعلم التوحيد عقائد الإيمان للمكلف، وعلم التصوف أخلاق القلب والإحسان. ومما جاء في هذا الكتاب الإسلام هو الامتثال والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأحكام الشرعية، وهو الدين المقبول عند الله الذي اختاره لعباده ولم يرتضي دينا سواه. وأركان الإسلام خمسة، وهي قواعده ومبانيه. إن هذه الأركان الخمسة مرتبط بعضها ببعض، لا يقبل من عامل العمل ببعضها حتى يعمل بها كلها. وننصح أنفسنا ونوصي أنفسنا باقتناء وقراءة هذا الكتاب، كتاب هداية الطالبين في بيان مهمات الدين، لكل مسلم يريد أن يبحث عن تصحيح عباداته وعقيدته بأقصر طريق وأوضح عبارة. الكتاب متين في مادته العلمية، سهل في أسلوبه، يجمع بين فقه الشريعة وتزكية النفس، مما يجعله رفيقا مثاليا للمبتدئ وتذكرة نافعة للمنتهي.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم حامد بكر، تحمل عنوان أقوى اعتذار في التاريخ الإسلامي، حين قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لسيدنا بلال رضي الله عنه كلمة فيها تعيير بأمه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فندم أبو ذر رضي الله عنه أشد الندم، استغفر الله وعرف عظم ما وقع فيه، وهذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم، وهو من أعظم المواقف التي تظهر لنا عدل الإسلام في محاربة العصبية والعنصرية، وأن الكرامة بالتقوى لا باللون ولا بالنسب. وتروى بعد ذلك قصة أن أبا ذر وضع خده على التراب وقال لبلال رضي الله عنه: والله لا أرفع خدي حتى تطأه بقدمك، وأن بلال بكى وقبل خده وتعانق. وهذه الزيادة مشهورة على ألسن الناس، لكنها لم تثبت بأسانيد صحيحة، ولذلك لا ينبغي الجزم بها أو نسبتها إلى الصحابيين رضي الله عنهما على أنها واقعة ثابتة، وإن كان معناها يدل على شدة ندم أبي ذر وتواضعه. ويبقى الثابت في الصحيحين كافيا ليعلمنا درسا خالدا في التواضع وقبول الحق والرجوع عن الخطأ. واليوم قد يسيء بعضنا إلى بعض مرات كثيرة ثم يستثقل كلمة عذرا أو سامحني، مع أن الاعتذار لا ينقص من قدر صاحبه بل يرفعه عند الله ثم عند الناس. الاعتذار خلق عظيم، والتسامح عبادة، وحسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان. فاعتذر إذا أخطأت، واعفو إذا قدرت، وسامح ما استطعت، فكلنا راحلون، وخير الزاد قلب سليم وعمل صالح.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: الفلفل الأسود، حديثنا في فقرة غذاء وشفاء عن الفلفل الأسود، إذ يعتبر الفلفل الأسود الذي يعرف اللغة البشتوية تورميريج من أشهر وأقدم التوابل في العالم، وهو لا يقتصر على إضفاء النكهة اللذيذة على الأطعمة فحسب، بل يحمل أيضا فوائد صحية جمة. ويحتوي الفلفل الأسود على مادة فعالة تسمى البيبرين، والتي تلعب دورا مهما في تحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة في الجسد. يحفز الفلفل الأسود نشاط المعدة والأمعاء ويزيد من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ولهذا السبب تهضم الأطعمة الدسمة والثقيلة بسهولة، مما يقلل من الشعور بثقل المعدة، كما أنه يساهم في تخفيف غازات البطن والانتفاخ وبعض المشاكل الهضمية الأخرى. الفلفل الأسود تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيه خلايا الجسم من المواد الضارة، وتبطئ من عملية الشيخوخة. وتظهر بعض الدراسات العلمية أن الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في تعزيز قوة الدفاع لدى الجسم وحماية صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. كما يعتبر الفلفل الأسود مفيد جدا عند الإصابة بالزكام والسعال واحتقان الحلق، حيث أن تناول قليل من الفلفل الأسود مع العسل يساعد في تلين البلغم وتهدئة الحلق، ولذلك استخدم في الطب التقليدي والشعبي منذ القدم. يحتوي الفلفل الأسود أيضا على كميات صغيرة من فيتامين سي وفيتامين كيه والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز، وعلى الرغم من أنه يستخدم بكميات قليلة إنه يفيد الجسم ببعض العناصر الغذائية النافعة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مادة البيربرين تزيد من معدل امتصاص المواد المفيدة الموجودة في الكركم بعدة أضعاف، ولهذا السبب يدمج الفلفل الأسود والكركم معا في الكثير من الوصفات الطبيعية. إن الاستخدام المعتدل للفلفل الأسود يحسن الدورة الدموية ويمنح جسم الإنسان الشعور بالدفء، ويساعد في تدفئة البدن أثناء الطقس البارد. وهناك تنبيه هام، الإفراط في استخدام الفلفل الأسود قد يتسبب في حرقة المعدة والحموضة وزيادة حدة قرح المعدة وتفاقم آلام البواسير، فضلا عن تهيج الفم والحلق. لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة أو حساسية الأمعاء أو التهاب المثانة أو بعض أمراض الكلى أن يستخدموه بحذر شديد. وأيضا هناك ملاحظة، الفلفل الأسود مفيد للصحة، ولكن الاعتدال هو السر وراء كل فائدة، فالاستخدام القليل والمنتظم يحمل النفع، بينما الاستهلاك المفرط قد يجلب المشاكل الصحية.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا حين يتغير الإبن بعد أن كان مثالا في الأدب، كيف نتعامل معه؟ دعونا نبحر سويا مع هذا الموضوع، والذي كتبه الكاتب عبد الرحمن الزين، يقول فيه: من أكثر ما يؤلم قلب الأب والأم أن يرى ابنهما الذي كان عنوانا للأدب والهدوء يتحول إلى شخص سريع الغضب، كثير الجدل، قليل الاحترام، حتى يصبح وجوده سببا للتوتر بعد أن كان سببا للسكينة. لكن قبل أن نبحث عن العلاج ينبغي أن نعلم حقيقة مهمة: التغير المفاجئ غالبا ليس مفاجئا، وإنما هو نتيجة تراكمات وأسباب لم تلاحظ في بدايتها حتى ظهرت آثارها بوضوح. ولهذا فإن العلاج يبدأ بالفهم لا بردود الأفعال. أولا، ابحثوا عن السبب الحقيقي. ليس كل تغير سببه العقوق، ولا كل قسوة سببها سوء التربية. فتأملوا في حياة الابن واسألوا أنفسكم: هل تغيرت صحبته؟ هل انشغل عن الصلاة أو القرآن؟ هل أصبح يقضي ساعات طويلة مع الهاتف ووسائل التواصل؟ هل طرأت عليه ضغوط في العمل أو الدراسة؟ هل تعرض لإحباط أو ظلم أو صدمة لم يخبر بها أحد؟ هل يشعر بأنه غير مقدر داخل أسرته؟ فمعرفة السبب نصف العلاج، أما معالجة الأعراض مع ترك السبب فغالبا لا تؤتي ثمارها. الأمر الثاني، أصلح العلاقة قبل محاولة إصلاح السلوك، وهذه من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء. فإذا أخطأ الإبن انصب الاهتمام كله على تقويم خطأه، بينما تترك العلاقة بينه وبين والديه تتآكل يوما بعد يوم. والحقيقة أن النصيحة تدخل من باب المحبة، فإذا أغلق هذا الباب صعب وصولها إلى القلب. اجلسوا معه دون محاسبة، اسمعوا منه أكثر مما تتحدثون، أشعروه أنه ما زال محبوبا، وأن الخلاف مع تصرفه لا يعني سقوط مكانته في قلوبكم. الأمر الثالث، لا تجعلوا كل حديث يبدأ بالعتاب. إذا كان الإبن يعلم أن كل جلسة ستتحول إلى توبيخ فسيتجنب الجلوس معكم أصلا. اجلسوا بعض اللقاءات للأنس، اجعلوا بعض اللقاءات للأنس والحديث والسؤال عن أحواله ومشاركته اهتمامه دون فتح ملفات الأخطاء في كل مرة، فالقلب إذا ارتاح أصبح أقرب إلى قبول التوجيه. الأمر الرابع، الحزم مطلوب لكن بلا قسوة. التساهل المطلق يفسد، كما أن الشدة المفرطة تفسد. كونوا حازمين في المبادئ، رفقاء في الأسلوب. ابتعدوا عن الصراخ والتجريح والسخرية والمقارنة بالآخرين، فهذه الأمور تهدم أكثر مما تبني. خامسا، راقبوا البيئة المحيطة به. الإنسان يتأثر بمن يجالس أكثر مما يتأثر بما يسمع، فإن كانت صحبة صالحة أعانته على البر، وإن كانت سيئة جرته إلى التمرد والعقوق والتهاون بالدين. وكذلك وسائل التواصل قد تكون رفقة خفية تبث أفكار تهون من شأن الوالدين والأسرة والطاعة. لذا احرصوا على أن يكون له صحبة صالحة وبيئة إيمانية ومجالس علم وأنشطة نافعة تشغل وقته. سادسا، استعينوا بمن يقبل قوله. قد يرفض الإبن نصيحة والده في فترة من الفترات، لكنه يقبلها من شيخ يحترمه أو قريب يحبه أو أستاذ أو صديق صالح له أثر عليه. ولا حرج في الاستعانة بأهل الحكمة والإصلاح إن كان ذلك أنفع له. الأمر السابع، لا تقطعوا الإحسان عنه. بعض الآباء إذا تغير ابنه قابله بالجفاء والحرمان والقسوة، وهذا يزيد هو كما يقولون اتساعا. بل أحسنوا إليه وادعوا له وادفعوا السيئة بالحسنة مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن المبادئ. فالإحسان يفتح من القلوب ما لا تفتح الشدة. ثامنا، أكثر من الدعاء. كم من شاب ظل ثم هداه الله، وكم من قلب قاس رقه الله في ليلة واحدة. فلا تحتقروا دعاء أم في السحر ولا دمعة أب بين يدي الله، فصلاح الأبناء هبة من الله قبل أن يكون ثمرة للتربية. ليس نجاح المربي في أن يربح كل نقاش ولا أن يفرض كلمته في كل موقف، بل نجاحه الحقيقي أن يحافظ على قلب ابنه حتى إذا ظل وجد طريق العودة إلى بيته وإلى والديه وإلى ربه. فازرعوا في أبنائكم الهيبة بالمحبة والطاعة بالقدوة والاحترام بالإحسان، وأكثروا من الدعاء لهم، فإن القلوب بيد الله وحده، وهو سبحانه إذا أصلح القلب استقامت الجوارح كلها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. أدب المرأة المسلمة في القرآن. الأصل في حال المسلمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإذا اضطرت للخروج ولا يبدين زينتهن، فإذا مشت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا تكلمت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يصلي من الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ثم يصلي الفجر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أعطي خيرا من أهل ومال فيقول عند ذلك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم ير فيه مكروها. وفي رواية: من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضره. فلنكثر أحبتي من هذا الكلام الجميل الذي يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. محبة أهل الخير. ورد في كتاب تحفة الحبيب، قال أبو الفضل رحمه الله تعالى: من أحب أهل الخير نال بركتهم، فهذا كلب أحب أهل الخير أهل الكهف وصحبهم فذكر معهم في القرآن الكريم. ارتفاع القرآن من السطور والصدور. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون منه شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب: مالك؟ وهو أعلم، فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. انتهى من كتاب تفسير البغوي. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطاهر الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. نعود إلى الباء، وفي الباء باب نحن فتحناه اليوم، باب البر بالوالدين. الأب عندما يريد أن يتزوج، هذه أمور ربما لا يتذكرها كثير من الناس وإنما تأتي مفروضة. يعني إيش؟ يعني إن أبوه وأمه يقولون له بغانا لك فلانة، وفي الأصح ربما تكون الأم تقول بغانا لك فلانة بنت فلان طيبة زينة مدري إيش كلام كما هذا، وهذا رغم أنه الأم ما بتغشه لكن قد يكون في عاطفة. أي معنى عاطفة؟ يعني أن الحرمة بتخت هذه بتها تعرس ونفقتها على ولدها، بتخوها والقلب له حيت يهوى، وكل واحد يشوف بعين ما يشوف بعين الثاني. واحد قالوا له شوفك تلقي كذا وكذا وكذا وهذه حرمة بطالة، قال مشلوا عيوني وقلبي يشوفوها بتحصلون هلا زينة. إذن المفروض أن الولد يعطى حق الخيار، يختار المرأة التي يريدها، والآن يعتمد على من يعتمد عليه، يوصفون له يجيبون له، ما هو كما في الخارج. في الخارج نحن ما بغناها الطريقة دي. كنت مرة في المدينة المنورة سنة 56 ميلادي، كان عندنا واحد من بلد آخر ما بنسمي البلد لأجل ما حد يحنق من الحاضرين، وقال أنتوا يا الحضرموت عرسون يابولكم إياها كسحة ويابولكم إياها عورة ويابولكم إياها طويلة ولا قصيرة سودة ولا بيضة، وقعد يبني الخرطان ذي، تأخذونها ولا تميزون ولا تسهلون ولا تعرفون منه ولا يجيبون لك إياها ولازم ترضى بها. قلنا لكم غلقت الهذوة حقك نحن بنسبر بنا هذه. قال كيف؟ قلنا لتوك الحين تقول أنت، قال قول كذا وكذا، يعني نحن يا الحضارة مغلطانين لأن نحن نتزوج بدون أن نرى المرأة، نتزوج بدون ما نتمشى نحاول المرأة، نتزوج بدون ما نشوف جميع مفاتن المرأة، نتزوج بدون هكذا. تقول يقعد وياه في المقهاية ولا في مكان ولا في منتزه ولا على شاطي بحر ولا في مكان في أماكن من الأماكن هذا من شان إيش؟ يجربها. هكذا عادت معظم الدول الأخرى، معظم المسلمين في المناطق الأخرى هذا عادتهم، هم قايسين نفسهم هم انهم اختاروا اختيار طيب مع ما قلبها كما يقلب البضاعة، تلفزيون ولا راديو ولا جهاز ولا شيء ولا قماش شافوا عرفوا. وهذا من اكبر الاخطاء الموجودة عندنا الان في العالم الاسلامي كله تقريبا. ليه؟ لان المرأة، انا قد اشتغلت بالتمثيل، يعني المرأة تمثل انها مرأة طيبة، والرجال هو ذا الخطيب ذا يمثل إنه خطيب، ما من الخطيب ما من الفضل، خطيب يعني الخاطب الذي خطب المرأة، يقول إيش؟ يجرب يسوي نفسه طيب، يعني يقوم بدور تمثيلي كما حق المسرح، يقي نفسه زين وما هو زين، قد لا يكون زين، وهي تقي نفسها طيبة وقد لا تكون طيبة، كل واحد مثل أمامه. اتزوجوا بعدين انكشف المستور، يعني الأشياء اللي كانوا يخبونها على بعضهم البعض ظهرت، وظهرت طبيعتهم على حقيقتها. يعني إيش؟ قلت له يعني أنكم أنتوا اعتمدتوا على أنفسكم في اختيار الزوجة اللي بغيتوها، فكانت هذه النتيجة. قال يا النتيجة، قلنا له كم نسبة الطلاق عندكم؟ قالوا نسبة الطلاق عندنا 30%. قلنا مع أن النسبة ذي أقل من الحقيقة، بنصدقكم 30%، نحن عندنا نسبة الطلاق 1 في 1000 إن وجدت، ولها سبب، ما هو في المئة، 1 في 1000، ولاش طلاق. خلوا اللي تشوفون ذي الايام وتسمعون ذي الايام هذا حاله شاذه ذي غلط حق الطلاق. طلاق كنا يعبر العشر والعشرين سنه والثلاثين سنه ما حد يطلق، الى درجه ان بعض النساء ما هن داريات الطلاق شي طلاق ولا ماشي طلاق. انتوا اعتمدتوا على انفسكم وكانت النتيجه طلاق 30%. ونحن الحضارم اللي تقولون انتوا تاخذون عوره ولا كسحه ولا سودة ولا بيضه، كذب ذا كله. تيجي اختي ولا خالتي ولا عمتي ولا واحده من اقاربي توصف لي المراه بحيث انها لو كانت تعرف ترسم بترسمها رسم كامل قدامي غايته ان ما اشوفها ولا المسها، بس توصفها لي وصف كامل، شعرها كذا ولونها كذا خشمها كذا عيونها كذا، تعطيني الصوره كامله عنها. اذا عرفت المراه ما هي عوره ولا هي كسحه ولا هي على قدر ما وصف كامل يجي. اذا نحن قال ايه السبب؟ قلنا لهم بغيت بتعرف السبب امسك الخشب، يقولون اصحاب الكهرباء ذي اللي كذا بتطلع فوق مكان بتربط سلك ولا شيء، هن تخلي حديد تحت رجلك لاجل ما تنفضك الكهرباء، اطرح رجلك فوق الخشب وامسك الخشب يعني لا تقع لك ذره. قال كيف؟ قلنا له ذحين اما انتم اعتمدتوا على انفسكم وهذه النتيجه، اما نحن اعتمدنا على الله. قال ربي في القران واجعل بينهم موده ورحمه. الموده والرحمه ذي كما يدخلون الكهرباء في الدار، أرت ونار لابد منها. رب العالمين بعد الدخول بعد ما تفتح باب الغرفة وتدخل لعند الحرمة إذا المرأة اللي عادها اللي جديدة ما تعرفها يربط لك رب العالمين سلك المودة وسلك الرحمة. إذا مودة ورحمة جاءت من عند الله، لماذا؟ لأن احنا اعتمدنا على الله. قل يا رب نحن بذلنا جهدنا وخطبنا وتخبرنا على أهلها وشكلها وأخلاق أمها وأخلاق أبوها، لأنه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، كل ذا لقيناه نحن، لكن الباقي عليك يا رب، كله عليك. فقال الله سبحانه وتعالى أنا بجعل المودة والرحمة بينكم. دخل عليك إلا للمنزل حق العروس، قفلت باب منزل العروس، جاءت المودة والرحمة إلى قلبك وقلبها، خيطين مربوطة من المودة والرحمة، بحيث إنه لا سمح الله لو مات العريس الصبح بتبكي عليها البنية هذه اللي عادة ما تعرفها أبدا، ولو ماتت العروس بيحزن عليها وبيشتق عليها وبيتأثر، لأنه ربي ربط بينهم المودة والرحمة. فما دام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحن نثق في الله سبحانه وتعالى. لكن على المرأة لا تتدخل، على العاطفة لا تدخل، تقول دي بنت أختي من بياخذها، نفقوها على ذا. إيه اللي يحصل بعد مدة؟ يقول أنا يا أمي هذه المرأة ما لها نفس عندي أبدا، زين من أحسن ما يكون لكن أنا ما بغيتها. يرجع إيش؟ يرجع طلاق. وعندنا بعد الطلاق تو قطيعة مع تدخل تتقاطع أنت وذيل بلوة، ليش ما تخليه يختار هو؟ إذا اختار هو وقال بغيت هذه الحرمة خلاص ذنبك على جنبك، بكرة قال بغيت، من قالك؟ حد غصبك؟ ما حد غصبك. أما إذا كان أنت غصبته ولا أبوه غصبه، بغيت مرة شوف هذه ولا شوفنا ما أنا راضي عليك، هذا كلام غلط. لا تتدخل الأب والأم في كل حاجة، شي لك أنت اللي بجي، هو اللي بيجلس إياه ولا أنت؟ قال أنا بجي، هو بيجلس، قال خلاص خلوه يختار، عل أبوه بعدين اختار ما يريضته، سمع صدي. فإذا المسألة مسألة الاختيار الزوجة هذا مهم جدا، وهذا كثير من الناس يهملونه، أو يقول لك انا ما استانست، يقول لابوي قليل مال الحين كلهم يستانسون يطمرون في المساجد مع ما يستانس، يقول لهم ما بغيت. لا اقول، قال على اي حال المفروض ان يكون للزوج راي في هذا الموضوع، وايضا في مقابل ذلك البنت لازم يكون لها راي في الموضوع ويكون لها علم بالموضوع، ما هو تظلمونها. خلاص انت ما دخلتش ذا زوجك وخلاص حكوا لها مدري ايه وقالوا لها خلاص ذا زوجك ذا هو مبوتين لا بوتين، صبري عليه تصبر عليه، اما انها تموت من القهر او انها تظلي تتعالج وياه ويظلي الشيطان حاضر بينهم. لا خلو، لابد ان تاخذ المراه، يكون للمراه راي، البنت يكون لها راي. ودحين البنيات ما عاد حق اول ذاك يوم تدخل غرفه النوم هذه تنتفض ترتقل كلها لما ينطب الحزام حقها من الفزع، مع احدهم ذا؟ لا. الحين عندنا بنات فوق العشر بقليل او في عشر سنوات يعرفن ماذا يفعل الزوج اذا دخل غرفه النوم من الالف للياء، ما عليها شيء، بقعة كلها مكشوفة الحين ما ضار، ما عاد بتجين بتقول اوكي العرس حق اول ذلة اول ما هم دارين حت ينقطب جلده وحت ينقطب حزامها من الخوف، ما هي داري مقبل على رجال لا تعرفه ولا يعرفها، بيطلب منها حاجات ما بدها حط طلبها منه، غايتهم يقولون لا شيء ما ندخلش على الرجال، وانت اللي يقول ايش فيه قولي مرحبا والعون بس، ولا زيد على كلام ما الحين يعرفن كل شيء، وقال شوف الزوج كذا وكذا ويعرف ان العائل حق الحيض بنات عمر 8 ولا 9 سنين، يقول عندش بيقع مالش صلاة ها، يقول لا الحول ولا قوة الا بالله، كنا نحن ونحن كبار والله ما نعم دارين ايش هذا وايش هذا. لذلك هذا الاختيار لابد منه، ولما تختار تحنبها قبل الاختيار وبعد هذا كله يجب عليك ان تستعمل حاجة مهمة جدا، اهي تعطي المره ذي البنت اللي بتروح الى بيت غريب درس، بتروحين الى دار غريب، الدار الغريب هذا عمش ما هو كما ابوش، خوش ما هو كما صهرش، خالتش ما هي كما امش، صهراتش ما هي كما خواتش، لازم تروح من هناك وهي فاهمة ان الوضع بيتغير وان المعاملة ماشي يا كبشي يا برودي بيقع، لابد الا بيقع معاملة. وإيه المطلوب؟ المطلوب أولا منا نحن آباء البنات أن إيش؟ أن نعلمهن ما يجب عليهن من إيش؟ من خدمة الزوج، هذه وحدة. الشيء الثاني خدمة البيت، وقدم عاشي شغل في البيت الحين العاد تنزح من البير والعاد تطلع قربة على كتفها، حتى الرضيح يرضحون الرجال ويجيبونه لهن، والطحين يجيبونه لهن ويجيبونه كل شيء، اللهم مكنسة تمسكها وتنظف المكان وفرش تقبضه وترده إلى محله وعاشي كل شيء. كل شيء الآن ما شاء الله توفر للنساء، يعني نساء قبل 60 سنة كان كل شيء عليهن، والحين نساء حقنا حق الأيام هذه ماشي عليهن أبدا، اللهم. لذلك يجب عليها أن تعلمها هذا، هذه واحدة. تعلم حاجة ثانية خصوصا بعد ما ظهر التليفون والجوال ذا، قليل حوش بها زوج قالوا يا أمي قطب قلبي الزوج هذا يعالقني من دريش من دريش من دريش أنا تعبان بيّل عندك، لا لا لا لا حطي ريلش على البريك مسكين وانت ريضة، خلي شفو الهواء، خلي الحماقة، كل شيء بتحلقين منه ما بتعيشين مع أحد أبدا، لابد. هذه وحدة. الثاني أنه السر ما يقع بين الزوج من الزوجة لا سمح الله من خصام، لابد إيش؟ لابد أن يحلون فيما بينهم، ما يتعالقون، ما هو عند أبوها، ما هو قالوا يا أمي وقالوا يا أبوي، ولا هو قالوا يا أمي ولا يا أبوي، لا ماشي، إنما يحلونه يوم يومين 3 أيام ما حد داري بشيء، يتعالقون وحدهم. ولذلك العقاب حق القرآن قال وهجروهن فين في المضاجع، ما قال اتصلوا بهلكم اشتكوا عند أهلكم، إذا تعالقت لا تقرب عنده، خله خله هي بعدين بتحط راسها على الحق. الظلم حرام، لا تظلم المرأة، من حصل المرأة يويد داس على أبوها، من حصل المرأة تتكلم من خشمة صبر عليها، ما هو كذا، عاملوها بالمعروف، بالمعروف يعني ما يتعارف الناس عليه، عاملوها بالطيب، اصبر عليها فيما يتعلق بأمور الدنيا. نحن نصبر عليها مسكينة ما قامت تصلي، والله مسكينة زحفان البارح بيتت يا وخالق قطبوا قلبنا غبسة تي حجم دي، خلوها تنام، هو ذا الممنوع، هو ذا الممنوع نلقيه نحن نصبر عليها. لكن غلطت كلمة زلت لسانها بكلمة، اصبر عليها سيدنا عمر بن الخطاب قال اصبر على مرتي 70 غلطة في اليوم، عسى من نسوان عين يركبن على الرجال.

0: يقول حسين بن فقيه قال على أي حال هذا سيدنا عمر يقول هذا وضربه مثل سيدنا عمر لأنه كان شديد في معاملته فيما يتعلق بالدين. إذن واجب على الحرمة والرجال أنه كل واحد يتعلم طبيعة أخوه. إيه اللي يشق عليه؟ شق عليه كذا وكذا، لا تجيبه. أنت لا تقول السود أنت سود، أنت هو سود ما بيحنق ولا شيء، مفروض ما يحنق، لكن لا تقول له هذا فلان أسمر، ما هو أسمر ولا شيء. حتى الحين في الجغرافيا يقولون القارة السمراء بدل ما يقولون القارة السوداء. لا تقول عور، لا تقول عور، هذا بصير، هذا مكفوف، هذا ما يشوف، لكن لا تقول يا عور. لا، ما حد يقابل، لا تقابل مؤمن بما يكره. يعني هذا معنى هذا أنه يجب على المرأة والرجل أن يعالجون مشاكلهم بأنفسهم، ما يخلون الآخرين يتدخلون في الموضوع. ما هو كل شيء عند أمك كل شيء عند أبوك، بظل ليش كم محكمة انقلبت الذي، وبعدين يمكن عادة فيها رشوة، يا أبوي ساعدني وبعطيك من دريها، ويا أمي ساعديني وبعطيك من دريها، ما يصلح. إذن علينا دائما أنه في حالة الزواج نعلم المرأة أنها بتنتقل إلى دار بيختلف الوضع فيه، وبيكون المعاملة فيه ليس كذا، وتكون فاهمة أشغال البيت، تعرف تلقي لي لابد منه شاهي ولا قهوة ولا طبيخ ولا شيء، وبينها صهرات وبينها أخوات، إذا شافوها لكذا بيكونهم هم انعادهم ولا بغضوها وتحملوها، قالوا ما تقي شيء، قاعد إيش تقول لدول إنها منحة خدام حق أبوها. وهذا من هذا الكلام يجي بسبب سوء تصرف الوالدين. وحتى الزوج لو استطاعت أن ترى من بعيد هكذا مشان تعرف شكله ولونه، وهذا أفضل ما فيها شيء، لأن لجل تكون الأمور دخلت على ضوء، ما تدخل على غدر هذا هو بنالش خلاص، ولا يبيعها بيع يعطوه مليونين ريال وقالوا خذ ما سيبك فيه، أنا منين ولا بشي، عجبته المليونين كرفت عليها ولا طرحها في البنك بربح 16% ولا قال يبغاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل الأشرار ويجعلنا من الأخيار ويرزقنا نساء من الأطهار، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، أن الله سبحانه يبصرنا بعيوب أنفسنا ويجعلنا على على على عقل ومتين وثابت فيما يتعلق بخطبة بناتنا والأولادنا، ونتريث ونتريض ولا نرغم أولادنا ولا بناتنا على من لا تريده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين التائبين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزوجات بارة ورجال طيبين إن شاء الله، بعيدا عن المصائب كلها، والعفو منكم.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: كان كثير من أهل الخير والصلاح يرددون هذه الآية دائما: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا كله من بيان أن محبة الأولاد فطرة جعلها الله في قلوب الأبوين، حتى يسعى الأبوان في صيانة الأولاد وحفظهم وحمايتهم من الأخطار والحرص على مصالحهم حتى يستقيموا ويكبروا ويقومون بدورهم في هذه الحياة. يقول بعض يصور ذلك بعض أهل الشعر، يقول: ولولا بنيات كزغب القطاع حطتنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. قال هذا يقول، قال لولا أن عندي بنات، قال أسعى لهم وأخشى عليهم، قال لا رحت سافرت في الأرض، همت بروح بيهيم في البلاد وبيضيع في البلاد. قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قال: أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم، واحد أصابه هواء ولا مرض، لم تنعت عيني من الغمض. قال: مع بنام يسهر من أجل ولدي. هكذا قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عاد ما أشوف النوم، إذا شوف واحد ولده مريض خاص يسهر ويتعب ويتمم، عاد يجي النوم ما يستلذ بالنوم. ويقول أيضا شاعر أحد الشعراء المعاصرين يتكلم عن الأولاد، يقول يتكلم عن الأولاد وما يقومون به من صغر من ألعاب من ضجيج من غير. قال: أين الضجيج بعد ما كبروا عياله وزوجوا خلاص راحوا من عنده، صار الرجال قاعد يتذكر أولاد الصغار. قال: أين الضجيج العذب والشغب؟ قال ضجيج حق الأولاد صياح وا وا وا، لكنه قال عذب، تسمع أولاد يلعبون وذا خلاص تنبسط تفرح. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ يدرس ويلعب. أين الطفولة في توجدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ يرمي الألعاب ويرمي الكتب. أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أبوي أدري وروح يشتكي ذا ويصيح ذا وذا. أين التباكي والتضحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين قال يضحك ساعة يبكي وعلى كذا. أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. عرفنا. قال: إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشيع الهم والتعب. قال لو واحد منهم محموم في حمى، قال يشيع الهم والتعب فينا، معاد نرتاح إلا لمن يرتاحون. وحتى وإن ذهبوا فمسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا. إلى آخر ما قال، يتكلم فيه عن أولاده وكيف كان. قال:

0: قال في الحا في قال ايه في ال... في النافذات زجاجها حطموا، قال يكسرون الزجاج، وفي الباب قد كسروا ما... وفي ال... وفي الحائط المدهون قد ثقبوا ثقبوه في الجدار، وفي الباب قد كسروا مزالجه وعليه وقد رسموا وقد كتبوا، يكتبون ويشخطون ويلعبون ويكسرون ذا، ولكن قال هذا كله أذوى محبوبة، يعني يفرح بأولاده الحمد لله. لو واحد قال يا أخي أولادي يلعبوا، قال قل الحمد لله، لكن ولدك اللي قاعد مرمي ما يتحرك ولا شيء ولا مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن يقوم يتحرك ويلعب وهذا أفضل، الحمد لله في عافية. فهذا كله يعني يبين فطرة الله سبحانه وتعالى في التي قذفها في قلب الأبوين في رعاية الأولاد. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. طيب، وعندنا في الشريعة يعني رسخت هذا الأمر وبينت أن هذه الرحمة الذي أو هي فطرة، هي فطرة خلقها الله في الإنسان، ولكن في هذه الفطرة وهذه الرحمة الإسلام شجع عليه، بل وجعل في ذلك الأجر وفي ذلك الثواب عليها. أنت ترحم ولدك، ترحم بنتك، ترحم أهل بيتك، والله سبحانه وتعالى يرحمك بسببهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال هذا النبي يعاد الذي ما يعرف يرحم الصغير، هذا قال ما يسمنا، قال ما هو منا جماعة الإسلام، ذا هذا ما عنده أخلاق الإسلام، هذا إنسان جبار. وروى البخاري قال في الأدب المفرد عن سيدنا أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، واحد جاء عند النبي ومعه صبي، فجعل يضمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ ترحم ولدك هذا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أنت قال ترحمه، والله تعالى أرحم بك، يرحمك أنت ترحم. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد عن السيدة عائشة قالت: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال أتقبلون صبيانكم؟ قال: فنحن ما نقبلهم. هذا الأعرابي يقول، إنسان جلف جاء من البادية جلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: إذا ربي نزع منك الرحمة قال أعمل لك إيش؟ أعمل لك ماشي بيدي يشيلك. وروى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا. لا يرحم، اللي ما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى. وأيضا في الأدب المفرد عن سيدنا أنس قال: جاءت امرأة ومعها صبيان إلى السيدة عائشة، فأعطتهم السيدة عائشة، أعطت المرأة أعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة. جاءت الأم أخذت 3 تمرات، أعطت كل واحد من أولادها ذا واحد تمر ذا تمرة، واحتفظت هي بتمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، قاعد يشوفون أمهم معها التمرة الثالثة. فعمدت الأم لما رأتهم، عمدت الأم إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي نصف تمرة. شوف رحمة أولادها، قاعد يشوفونها، حرمت نفسها وقطعت التمرة قطعتين وأعطت لكل واحد ولده. فرأت السيدة عائشة المنظر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قال ربي رحمها بهذا، مع أن هي أولادها، يعني مع ذلك رحمتها بأولادها تتسبب في طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبيها: إن ابني احتضر فاشهدنا. قالت: يا رسول الله ولدي محتضر، اشهدنا تعال. فقام النبي ومعه رجال فرفع إلى رسول الله الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، خلاص الولد بيموت. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ ما لك تبكي؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا يبين لك أن الإنسان مفطور على رحمة أولاده، وكذلك له في ذلك الأجر والثواب. أيضا من الأمور المهمة علينا، يعني مهم جدا أن إذا عرفنا ذلك، هناك موضوع كراهية البنات. هذه من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية كراهية البنات. بعض بغوا عند بغوا بغوا أو بغيوا لهم أولاد، بغى إلا ذكور، إن جاء بنات يعني قليل، أو بعضهم حتى بعض نساهم هن بعض أمهات ولا عجاوز في الدار، إن جابت جاء بنت معاه تتحوش يعني. فهذا من عادات الجاهلية، ما يدري الإنسان إيش الأقرب لك، من أنفع لك، ولدك ولا بنتك، ما حد يدري. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تعرف البركة تجي في ولد ولا البركة تجي في بنت. بعضهم عنده أولاد وعنده بنات، ما شاء الله البنات يقرين لأبوهم، وأولاد البنات يقرون لجدهم، والأولاد ما هم فاكرين ومدري إن قرأ حتى الفاتحة لأبوه ولا ما قرأ. موجود، تجد ما تدري البركة في من، في ولد ولا في بنت، ما يعرف الإنسان. هذا ما معروف، عرفنا. فقالوا، ذكروا مرة قصة، يعني قالوا واحد، يعني اثنين أصحاب أصدقاء، واحد منهم استلف من صاحبه، يعني كان في هذه في شيء من الدوف، استلف من صاحبه 30,000 ريال سعودي، يعني في بلاده. فذا يبي يطالب صاحبه بالدين، يعرف انه صاحبه مسكين حاله تعبان، يخر قال لو مات المديون مات. دحين صاحب الدين قال انا في حاجه ولا انا داري كيف اعمل، فاستشار بعض اصحابه، قال شوف اولاد صاحبك ذا بعد المغرب يتجمعون في الدار، تعال عندهم اطلبهم ان شاء الله انهم ذا يساعد بشوي ذا بشوي وتغطي دينك. قال يا اخي، قال بعد المغرب صليت المغرب في مسجد قريب منهم، ورحت دقيت عليهم، حصلت الاولاد مجموعين، فجاء كلمهم قال لهم العفو، تعرفون ان ابوكم استلف مني المبلغ ذا، وانا يعني في حاجه له، لو ما انا في حاجه ابوكم الا صاحبي وبسامحه، لكن في حاجه، فاذا انتم يعني اطلب منكم انكم تسددون دين ابوكم. قال ما دريت الا واحد من الاولاد يقول له اسمع، شوف ابوي في قبره، روح توك لا عنده وطالبه. قال افتجعت، واذا قال له عاد بعدين، قال واذا ما عندك وقت تروح لقبره اللي قال يوم القيامه خذ اللي بغيته منه هناك، اما نحن ما لك شيء عندنا. ايش افتجع الرجل، سكت ما عرف يتكلم، الا ما درى الا اختهم تسمع الكلام. قال لبست عبايتها ونزلت وجابت ذهب معها، قالت يا عم خذ الذهب حقي بعه وسد الدين ابوي، واذا شيء زاد هته، وان شيء قصر عندي. اوه شوف البنت احسن من الاولاد ذول، شوف الاولاد وردهم الجلفة. قال انا شليت الذهب وانا الحين مصدوم من الرد حق الاولاد، وذي البنت اللي جات ونزل، قال نزلت حامل الذهب، قال عبرت على اصدقائي شافونا، ايه بك يا ابو فلان، قال والله الموضوع 1 2 3 4. تو قال واحد يوم سمع القصه من صحابي قال كم الدين حق الرجال، قال والله 30,000. قال طلع الشيك وكتب 30,000، وقال ذحين قبل ما يذن العشاء روح رجع الذهب لهذه المراه ذي الباره بابيها ذي الان قبل ما يذن العشاء. قال على طول شليت الشيك من عنده ورجعت على طول، رجعت رد لعنده، دقيت البيت قلت لهم فين كريمتكم، اكلمهم عند الباقي. قال اشوف سدد الله دين ابوك، وهذا الذهب حقش رجع ليش، الذهب حقش رجعت قبل بعد المغرب سلمته اياه، وقبل العشاء قد رجع لها ذهبها وسدد الله دين ابيها بشهامه هذه البنت. ما شاء الله طلعت هذه البنت ابرك على ابيها من الاولاد، الاولاد اللي قعدوا يعني كلامهم الجلف اللي جابوه في الرد في عدم البر. شوف كيف ما حد داري من يكون له، اين تكون المنفعه لك، في ولد ولا في بنت. فالاسلام لم يفرق في المعامله الرحيمه والعطف الابوي بين رجل وامراه وذكر وانثى، قال تعالى عدلوا هو اقرب للتقوى. وفي الحديث ايضا الذي رواه اصحاب السنن والامام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم او بين اولادكم، كررها 3، وهذا يشمل الذكر والانثى. ففي على تاريخ الاسلام النبي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء له اربع بنات، فكان يفرح بالبنت ويكافئ من بشرته بذلك. فهذا من قبل الاسلام، من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهلية كانوا عادتهم جاهلية ثانية، يقول الله تعالى عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فأنت بالإنسان لا يكون شيء عنده عادة من عادات الجاهلية، ما يكون عنده هذا له هذا الأمر في في في في في كراهية البنات، ما تدري بركة في من في ذا أو في ذا. وهذا يقول لك كراهية البنات، يعني بعد ما نعرف أن قال تعالى ساء ما يحكمون، قال هذا يعود على ضعف الإيمان وضعف اليقين وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى. والله تعالى يقول في القرآن ماذا يقول؟ يقول لنا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هناك من الأنبياء من كان عنده أولاد ما عنده بنات، كما سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده إسحاق وإسماعيل ما عنده بنات، وهناك من كان عنده بنات وليس عنده أولاد، مثل سيدنا لوط كان عنده بنات فقط، وسيدنا شعيب ما كان عنده أولاد عنده بنات، وهناك من أنبياء الله من كان عنده الأولاد والبنات كان موجود. يوجد من أنبياء الله من كان لديه الأولاد ومن كان لديه ومن كان لديه البنات، ومنهم من الأنبياء من كان ما ليس عنده أولاد مثل سيدنا يحيى وسيدنا وحصورا نبيا من الصالحين. فهذا موجود كله حتى في أنبياء الله، حتى في أنبياء الله سيدنا إبراهيم ما جاله الولد إلا متأخر وهو يدعو الله، سيدنا زكريا وهكذا. فيعلم الإنسان ما يدري. قال عندما قالت أم السيدة مريم، كانت قال إني نذرت لك ما في بطني محررة، ما تغبات ولا يعني خادم لبيت الله في بيت المقدس، قال فجاء ولد، قالوا إني وضعتها أنثى وليس ذكر أنثى، وإني سميت مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش كان النتيجة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هكذا ربي سبحانه وتعالى يذكر هذه البنت المباركة، بنت النبي عمران. هذا النبي عمران كان من أنبياء بني إسرائيل، جاءت له بالسيدة مريم ما شاء الله، وقعت البركة فيها، وجاء في ابنها سيدنا عيسى بن مريم، وهو الذي لليوم موجود في السماء وينزل في آخر الزمان هنا. هذا كله من بركة السيدة مريم بنت عمران. من الطرائف قال أن رجل من العرب كان اسمه أبو حمزة الضمري، هذا أبو حمزة الضمري تزوج امرأة فلما حملت ولدت له بنتا فهجر منزله زعل. فمر يوما تحت بيتها يوما فسمعها تقول، هي تلاعب البنت وتقول له، وتقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، هجر البيت غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، يزعل على شيء، زعل علينا في شيء ما هو في يدنا، وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. يعني يقول أهل الطب وأهل الهيئة، يقول يعني إذا كان في دخل للأبوين، إن كان لهم دخل في تحديد ذكر وأنثى، قال المسؤولية على الرجل أكبر من المسؤولية على المرأة، إنه ذكر ولا أنثى. قال لو كان هذا الأمر يعني بالكذا، لو من الناحية من حسب القواعد الطبية، لو كان من المسؤول عن تحديد ذكر أنثى، قال المفروض إنه الرجل، لأن المرأة إنما تتلقى نطفة الرجل وتكبر بس، ما يعني كما قالت هذه المرأة: وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. واحد زرع بصل وزعلان، قال ما طلع بر، انت حطيته طرحت بصل، طيب يطلع لك ايه؟ يطلع لك بر منين؟ فهكذا قال شوف المرأة كيف هذه، مع انها يعني في عصر متقدم ابو حمزة الضمري يعني في القرن الرابع او شيء، فهذا كيف انها تشوف حكمتها. قالت: نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، ان كان الا لابد احد سبب، قال الرجل هو المفروض يكون السبب، اما المراه ما يكون لها اي يد في ذلك، انما تتلقى نطفه الرجل وتنبت بس، تكبر فقط، ما لا دخل في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد انه بعد 40 يوم او 42 يوم ياتي الملك وينفخ الروح في النطفه ويقول: يا رب ذكر ام انثى؟ فما يتحدد الذكر والانثى الا الله تعالى. ويحددوا متى؟ يحددوا بعد 42 يوم من علوق النطفة في رحم المرأة. قال هكذا في الحديث الصحيح هذا موجود. يقول الملك: أي ربي ذكر أو أنثى؟ أي ربي سعيد أم شقي؟ أي ربي كم عمره؟ أي ربي كم رزقه؟ فيكتب في ذلك البعد 42 يوم عندما ينفخ الروح في الجنين، فإنه يكتب هو ذكر وأنثى، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، ويكتب أجله ويكتب رزقه. خلاص من يوم هذا هو مكتوب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قال فأعطت هذه المرأة لما سمع هذه الأبيات أبو حمزة، قال فأعطته درس في الإيمان والرضا واليقين. قال فدخل إلى البيت وقبل رأس امرأته وقبل ابنته ورضي بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة. كان بعض ذولا أهل الخير الصلاح في منطقة دوعنة، فجاءت له زوجات ولدت، جابت بنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يوم جاءت السابعة قال ذا اللي بيبشره بالله، يعني شوف دارك مبصة، وقال وضعت ما شاء الله ايه جابوا، يعني جابت بنت كذا، جابها مكسورة كذا، جابت بنت السابعة. قال ما شاء الله، وليه تقولها كذا انت مكسور؟ يا رب عسى سبع فوق السبع. يعني مرة شوف كيف الرجال ذا بالرضا اللي فيه، قال عساهم عاد سبع فوق السبع. هذه قسمة الله تعالى، ما يدري الإنسان أين له أين الهدف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والمربين بحسن صحبة البنات والعناية بهن والقيام على أمورهم، وأن ذلك سبب لدخول الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. ما هو جاريتين من بنات الناس، بناتك أنت إذا علت جاريتين وانتبهت لبناتك وحتى البلوغ ما شاء الله، الله تعالى أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. شوفوا كيف هذا في صحيح مسلم. وروى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله كن له حجابا من النار. وروى الحميدي عن أبي سعيد: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. دخل الجنة. وكما يذكر في بعض الآثار قال إذا ولد الذكر يقول له ملك: أخرج وأنت عون لأبيك، أخرج وأنت عون لأبيك. وإذا ولدت الأنثى قال الحق لا أخرجي وأنا عون لأبيك. الذكر أنت عون لأبيك، لكن المرأة الحق تعالى يقول: أخرجي وأنا عون لأبيك، أنا اللي باعين أبيك، ما هو الابن باعين. الله تعالى يتولى العناية. فهذا أمر مهم جدا أنه لا نكون عندنا شيء من عادات الجاهلية. موضوع رابع: فضيلة من يتجلد لموت الولد. يعني الإنسان يعني عاد الآن الأيام زمان هذا مع الوجود الطب ونحو ذلك كثير يسلمون معا، لكن كان أول في الماضي لو واحد يذكر شيابة ما من بيت إلا وعندهم حد مات، ما من بيت إلا وعندهم حد مات لهم كلهم من تايق على طول يقول لك كم عيالك، يقول 25 في التربة على طول، أو سأل واحد من شيابة ذول على طول عنده كذا وكذا دارين كم كما شي معك شافها ما شافها اثنين ذا واحد ذا ثلاثة على كذا، يعني غالب ذلك الوقت كثير عندهم اللي عندهم تلاقي يوجد عندهم من مات صغيرا، يعني صابوا شيء صار فكثير. فهذا أمر يعني الصبر على ذلك هذا يدل على الإيمان في قلب الإنسان، فالذي وصل إلى درجة عالية من الإيمان وبلغ منزلة في اليقين وآمن بالقضاء والقدر فإنه الأحداث هذه تصغر في عينه، خلاص يقول الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن في الصبر على البلايا، وخصوصا الأولاد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت له بيت الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مات أولاده الذكور الثلاثة وهم صغار، سيدنا القاسم، سيدنا عبد الله، سيدنا إبراهيم، هذا آخر أولاده الذي ولد في المدينة المنورة، ماتوا كلهم صغار وهم رضع، ماتوا هؤلاء الثلاثة، ماتوا عليه عرفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر، وبعدين لما هاجر المدينة أيضا مات في حياته البنات الكبار، ماتت السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم، وما بقي بعد وفاته إلا السيدة فاطمة وحدها، هي الوحيدة التي بقت له، السيدة فاطمة هي التي بقيت له، السيدة فاطمة رضوان الله عليه. فشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا، وفاة القاسم ثم وفاة عبد الله، وحتى شأخذ المشركون يشمتون به، لأن عبد الله ولد بعد البعثة، قاسم ولد قبل البعثة، وعبد الله ولد بعد البعثة. فلما مات عبد الله جاءوا المشركون ويعيبون النبي، هذا الأبتر خلاص، هذا انقطع ولده، بيموت وخلاص بينقطع ذكره، هم انقطعوا ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ذكره باقي. وفي البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، هذا أبو سيف أبو سيدنا إبراهيم ابن النبي من الرضاع، كان سيدنا إبراهيم رضيع عند زوجة أبي سيف، قال عند أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم يعني أبوه من الرضاع، ضئرا لإبراهيم يعني زوج أمه من الرضاع، فهو أبوه من الرضاع. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، جاء خلاص سيدنا إبراهيم ابن النبي بيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا يعني الصبر على ذلك في أجر كبير وثواب وحجاب من النار. والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء، لما وعظ النساء جاءوا النساء طلبوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنساء ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله؟ فقال واثنان واثنان. وروى أحمد عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي عن سيدنا جابر يا جابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا. فقال جابر وأنا أظن ذلك، لكن ما حد تكلم، لا حد قال واحد بيجيله. قال ومن ثمرات أن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لأبويه، يشفع لأبويه يوم القيامة. روى الطبراني بإسناد جيد عن حبيبة أنها كانت عند السيدة عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي سن البلوغ إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، هذول الأطفال يقولون ادخلوا الجنة، فيقولون حتى تدخل آباؤنا، ما بندخل الجنة مع إلا مع آبائنا. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة وأنتم وآباؤكم. وروى مسلم عن أبي حسان قال توفي ابنان لي وهذا من التابعين، فقلت لأبي هريرة هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا تطيب بها أنفسنا عند موتانا؟ مات لي اثنين أبناء، فكان قلبي قال ما قلت لسيدنا أبو هريرة تحفظ شيء عن حديث رسول الله يطيب خاطرنا كذا؟ فقال نعم سمعت يقول صغارهم، صغار الأموات ذولا، دعاميص الجنة يلي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده فلا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة، يدخله إياه الجنة. قال دعاميص الجنة أي صغار أهلها، صغار أهل الجنة. فهذا الصغير قال يتعلق بثوب أبيه أو يده ولا يفكه حتى يدخل به الجنة. حتى يدخل به الجنة. وفي القصة المشهورة قصة أبي طلحة زوج السيدة أم سليم، أم سيدنا أنس، كان أم سليم بعد وفاته، بعد وفاة والد سيدنا أنس، تزوجت من أبي طلحة فولدت لأبي طلحة ولدا، ولدت لأبي طلحة ولدا. فلما ولدت اشتكى ولد أبي طلحة مرض، فخرج مرة أبو طلحة في عمل فقبض ولده، مات الولد مات. قال فلما رجع أبو طلحة سأل أم سليم ما فعل ابني، كيف صحته؟ فقالت أسكن ما كان، كأهدى ما يكون، يعني أوهمته هكذا، أسكن ما كان مات خلاص، ما عاش حركة ولا نفس. قال فقربت له العشاء فتعشى، ثم تصنعت له أحسن ما كانت فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ واحد أعطونا عاري شيء وعاء ولا غيره، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ يقولوا ما بنعطيكم إياها. فقال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك إنه عارية الله والله استرد عاريته. الله. فغضب أبو طلحة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، قال شوف حصل وحصل وحصل وحصل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على ما فعلت، ثم قال بارك الله في ليلتكما. قال فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة من أولاد عبد الله، هذا اللي قال النبي بارك الله له في ليلتكما، قال رأيت تسعة أولاد من أولاد عبد الله هذا كلهم قد قرأوا القرآن. ما شاء الله، تسعة من أولاد عبد الله ذا، هم واحد مات عليهم لكن الله جاب لهم بعده ولد، والولد اللي بعده ما شاء الله جاب منه أولاد كثير. وعندنا في قصة أهل الكهف، في موقف في سورة الكهف عندما قصة الخضر، هو سيدنا موسى لما قتل الغلام الأول، فقال سيدنا موسى هذا منكر، إيش هذا؟ فقال فلما بعد ذلك حكى له هذا، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال هذا الولد الأكبر، شوفوا يوم مات صغير أحسن، الأكبر قال بيأثر على والديه بيرهقهم طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ربي بيعوضهم بدله بعد ولد ثاني بيكون أبرك لهم وأبر به، أبرك لهم وأبر بهم. هكذا شوف كيف، يعني كان له، كان موت الأول في مصلحة لهم، وربي بيعوضهم بولد ثاني يكون فيه الخير والبركة. وقصة سيدنا مالك بن دينار من كبار التابعين، التابعين من كبار الأولياء في وقته، مالك بن دينار من كبار الصالحين في وقته، في القرن الثاني الهجري. هذا مالك بن دينار كان رجل مسرف على نفسه، في قصة توبته قال إنه كان لي بنت صغيرة وكنت أحبها حبا جما، قال فماتت، قال فحزنت عليها حزنا شديدا واشتغلت بالمعصية، قال حتى يعني من كثر الزعل الذي به. قال فلما نمت قال رأيتها في النوم، رأيت كأن القيامة قامت وكأن تنينا ضخما، يعني تنين ذا الحيوان الكبير ذا، قال يعد خلفي يريد أن يأكلني وأنا أهرب منه، أهرب. قال فقابلت شيخا كبيرا مسن، فجيت قلت له يا عبد الله هل تنقذني من هذا؟ قال أنا رجل ضعيف ما أقدر أعمل لك شيء. طيب ماذا تصيني؟ قال اذهب إلى تلك الناحية الجبل فيها ودائع المؤمنين، فاذهب هناك لعل الله يجعل لك فرج. قال فأخذت أجري والتنين يعد خلفي يمشي خلفي. قال فلما وصلت إلى الجبل الذي أشار إليه هذا الشيخ الكبير، قال ما سمعت إلا أصوات الأطفال يقولون للبنتي يا فلانة أبوكي هذا، أبوكي هذا، أبوكي. قالت فالتفتت ابنتي، قال وجاءت إلى عندي وجلست في حجري كما كانت تعمل في حياة، وهي صغيرة تجي وجلسها فوق حجري. قال فجاءت عندي وأشارت إلى التنين، قال فرجع التنين. الحمد لله، ما هذا الذي رأيت يا بنتي؟ قالت هذا التنين يا أبي، هذا عملك السيء، هو وحش كبير بيأكلك. والشيخ الكبير قال هذا عملك الصالح، عملك الصالح ضعيف ما يقدر يقاوم السيئات حقك. يا الله، وما هذا أنتم الذي فيه؟ قالوا نحن ودائع المؤمنين، من مات له طفل نحن هنا نشفع لأبوينا. ثم قالت لي يا أبي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظ من النوم وتاب بعدها ما شاء الله توبة كبيرة وما شاء الله، وصار من الأولياء ومن العلماء الصالحين المشهورين الذين يذكرون في كثير من الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته هذه التي مات ولدها الصغير، قال لها أو أرسل إليها عندما قالت له ابني يحتضر، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب. هكذا يكون الإنسان. شوف كيف قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، اللي أخذه حقه واللي أعطاه حقه، كله حقه سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل، كل شيء مكتوب له أجله وعمره بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. تصبر وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، تطلب الأجر بذلك. رواه الشيخان. فهذا يعني يدل يعني من ما وصانا به الحق ورسوله عليه الصلاة والسلام في الصبر على فقد الأولاد، الصبر على فقد الأولاد، وإنهم يعني في كثير يعني إنهم عند موت آبائهم أو حتى أجدادهم، إذا مات ابنك أو ابن ابن أو ابن ابنك، قال كثير يرونهم، قال أنهم يستقبلون آبائهم ويشفعون لآبائهم. فهذا يعني كل ذلك من دواعي الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. وإن أمر المؤمن كله خير، إن أصاب سراء شكر فكان له فيه أجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان له فيه أجر، وإن أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في إيمان يجري فيها، وأن يقذف في قلوبنا الإيمان واليقين والرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين. ألا يا صاح

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

خضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد ما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بهاي الله.

عبادنا لصلاتنا يا ربنا بذو الأخرى حسنات وأعطنا عزنا اليقين معك مع العافية دائم وأصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعناية.

0: وارحم وفقهم متعمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وعليه وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع فقان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماشي قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير الحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودية كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة، قال: أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن عليا قد قضى بيننا. قال: ما قضى؟ فذكر له وقال: إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كامل. قال: القضاء كما يقضي عليه، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال: خذه لك خمسه زكاة، وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا: إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال: له، إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم. أعطنا من هذه الحلل. قال: له، هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج من النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي. سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم، روح وشوف شغلك في اليمن وعملك هناك. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال إذن له. قال فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فاتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من رسول الله ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشقى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانية. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير قم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادي عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول له نحن الحمس لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمس ما يخرج لهنا، ما باله يأتي إلى هنا. فكان إلهاما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته، عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم. فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

فإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم